أخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم

قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء

عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى.

أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل

واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة

أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتل

أرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم

منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده

وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من

نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في

إنك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولا

وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم.

فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم لائ على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم

اتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة

ماهو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم

ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال

ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن

الآن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم

تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما.

فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا

قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهدي لهم كم أهلكنا

سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف

منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى.

أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنْ

تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز

يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظرين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان

النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان

فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إلى

قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون.

يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم

أكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو. وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخل الصرح. فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لو

أهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوت

من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها

قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض

الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء

من يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في

لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم

إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع

مسلمون. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أماذا كنتم تعملون. ووقع القول

كنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون.

نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي

الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه

في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه

فيهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في

وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون.

فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم

فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا

قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عند

قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب

أهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم

إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام.

وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء

قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى

سابقا أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم

وقيل دعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أن

له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا

لكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله

فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين.

إن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به

وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات

ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه

إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة

معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطايا

أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير

الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق

يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض.

خبير. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا قتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار، إن في ذلك لآيات

مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما

وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن

ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل.

بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به

العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا

وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر.

بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك

نزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتين

يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب.

أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة

فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان

والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون

إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه

ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق

قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع

وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين

وليتذكر أولو الألباب. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال رب اغفر لي.

فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين

أما يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم

منكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا

فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين

يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. قل ما أسألكم عليه من

ولتعلمن نبأه بعد حين. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم

النار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق

منكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم

قائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.

الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون

الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم

فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم.

الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم

قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا

قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا.

عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق.

عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفون

عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه

أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا

يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به لفت

ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا

يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر

كذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجاء

جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات

ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن

فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين

النار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر

خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع

عليهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم فأخذ

فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلم

أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون

آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل

من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة

يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب.

عملوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى

البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل

الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له

قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت

فبئس مثوى المتكبرين. فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك

الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون.

لله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك.

تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات

بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث

ولهم عذاب عظيم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات

يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر

الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء

السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة

يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر

كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق

آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وإذا قيل إن وعد الله

تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك

الظالمين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم.

بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين

تكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن

بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم

شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن

مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس

ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون.

الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب

0: ببعض
1: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها.

ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسًا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلا

وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقين

يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا

إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم.

أتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم.

لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدقوا

الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن

أفتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين

دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه.

الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم

لله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم

قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج

يتولى يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم

منكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله

على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله.

جيلك زرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات من

ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان

من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا

فاساءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم

0: اسمعها
1: اسمعها
0: تعشقها
1: تعشقها
0: 99.9
2: الساعة الآن 8 تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. اختيار ألواح ذات كفاءة عالية يعني إنتاجا أكبر في المساحات الصغيرة. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، حلول بثقة.
3: صباح الخير
4: يا صباح الانوار.
5: طيب الله صباحكم.
6: اسعد الله صباحك.
7: وطيب الله صباحك.
8: يا صباح الرضا.
9: يا صباح الخير.
10: يا صباح الفل.
11: يا صباح البن. فن الكابوس.
12: احلى طريقه تحضير فول كابوس المدمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، اما في وعاء اخر نضع عصير الليمون وملعقه من مرق سلق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك. نضع طماطم مقطعه ونترك كميه قليله للتزيين. نسكب كميه وفيره من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحه وعافيه مع بقوليات الكابوس. مجموعه الكابوس.
13: واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
14: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في

0: تربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول، جودة واحدة، من الأساس للتشطيب. إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
1: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الرياض حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياضة الدولي. للحجز والاستفسار 7821174410، عدن خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياضة الدولي. الرعاية الكاملة.
2: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت، وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
3: مواطن أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب أن نعترف بالألم والوجع النفسي الذي نشعر به، وعندما ينتابنا هذا الشعور علينا أن نطلب المساعدة والدعم والمساندة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج، تبن، صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02512173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
1: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
1: 02-368-633 أو 718-4074.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها، تعشقها.
7: اسمعها، تعشقها.

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة هي صباح البن بن الكابوس.
2: ليش مش شاي الكابوس؟
3: ها؟ لا البن هو
2: بن. وليش مش شاي؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص البن الكابوس.
2: وليش مش شاي الكابوس؟
3: يا صباح البن شوف حلوة.
2: لا لا لا شوف شوف
3: كيف
2: يا صباح الشاي.
3: لا تحاول
2: حلوة
3: صباح البن أحلى
2: شاي الكابوس.
3: بن الكابوس
4: أحلى طريقة تحضير البازلاء الحارة مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائحهم، من ثم نسخن ونضيف المكونات السابقة، نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون، نسكب البازلاء ونتركها على نار هادئة إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
5: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس عشرة عمر.
6: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
7: اسمعيني يا بنتي لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
8: أهلين أخي، كيف حالك؟
7: الحمد لله.
8: متى وصلت من السفر؟
7: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها والأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
8: يا أخي هذه عادات نوس الفرق ولا بيحصل حاجة
7: يا أخي. الزواج
8: لا لا لا

0: هي شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر ستر للبنت. والآن أنا نادم ما شد الندم.
2: التعليم أيضا ستر. أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكن.
4: المواطن أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اعلم أن صحتك النفسية لا تقدر بثمن، لذا اجعلها من أولوياتك في الحياة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
5: عبر أثير إذاعتنا،
6: عبر أثير إذاعتنا،
5: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
7: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
8: بل للاختيار الصحيح.
5: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
7: الآن
8: الآن
7: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
5: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
7: الهندسة والحاسبات،
5: العلوم الإدارية والإنسانية،
7: الدراسات العليا والبحث العلمي،
5: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
7: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
5: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
6: خطوتك الأذكى.
7: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
5: 02-368-633 أو 718-4074.
9: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.

الساعة الآن 9:00 في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. التضليل البسيط قد يقلل إنتاج الطاقة بنسبة كبيرة. احرص على موقع مناسب. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، طاقة لا تنقطع.

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة هي صباح البن بن الكابوس
2: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء نضع البصل مع الزيت مع الطماطم نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح صفار البيض يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب نضع الملح والفلفل الأسود نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح ونغطي إلى أن يطهى جيدا يقدم ساخنا مع الخبز وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس مجموعة الكابوس
3: في صباح كل يوم مع أسرتك في وقت دراستك أثناء عملك دوما معك يشاركك نجاحك خطوة خطوة شاي الكابوس عشرة عمر
4: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب
5: إسمنت دار اليمن أساس قوي لبناء مستدام
6: المواطن أختي المواطنة عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة لا يوجد أي شخص ليس لديه مشكلة نفسية فقط يجب عليك أن تعلم أن المرض النفسي قابل للعلاج والشفاء بإذن الله كأي مرض آخر بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري العنوان لحج تبن صبر جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333

0: 3 3 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
1: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
2: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
1: يا بابا،
3: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
2: اسمعيني يا بنتي، اول شيء انا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا. خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقف عند حدها.
1: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
2: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. أنا بجنبك ولا يمكن أسمح لأحد أن يؤذيش.
4: الابتزاز الإلكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت. الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فوراً.
5: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
6: عبر أثير إذاعتنا،
7: عبر أثير إذاعتنا،
6: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
6: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
8: الآن
9: باب
8: التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
6: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
8: الهندسة والحاسبات،
6: العلوم الإدارية والإنسانية،
8: الدراسات العليا والبحث العلمي،
6: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
8: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
6: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
7: خطوتك الأذكى.
8: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
6: 02-368-633 أو 718-4074.
10: أدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
11: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
10: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
11: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
10: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
11: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
10: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع راس الكهرباء؟
11: وترتاحي من وقع راس الصيانة كمان.
10: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
11: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
10: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
11: اختيار ذكي لراحة تدوم.
12: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
13: تسعة وتسعون فاصلة تسعة
14: يا جو بيتس. أوه ليخة.
15: اسمعها

0: تعشقها تعشقها
1: صباح الورد يا عدن.
2: في كل صباح بداية تستحق أن تكون مختلفة، توصلكم بالصورة الكاملة من أول خبر إلى أدق التفاصيل التي تهم يومكم. صباح مميز يبدأ معكم من هنا، من برنامج صباح الورد. أبرز أخبار اليوم نضعها بين أيديكم بوضوح ومصداقية، ومن قلب السوق نأخذكم في جولة سريعة نرصد فيها حركة العملات وننقل الأسعار كما هي في الواقع. نفتح ملفات وقضايا تمس حياتكم لنقرب الصورة أكثر. صباح الورد، صباح الورد. معكم نبدأ يوما جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا على إذاعة عدنية FM 88.9 عدنية FM، لون جديد.

صباح الخير عليكم مستمعينا الأعزاء، مستمعينا الكرام، مستمعينا أينما كنتم. أسعد الله صباحكم بكل خير، أسعد الله صباحكم بكل فرح وبكل طمأنينة. أهلا وسهلا بكم مجددا في برنامجكم الصباحي صباح الورد.

نطل عليكم مجددا مستمعينا الأعزاء في هذا الصباح وفي نهاية هذا الأسبوع. سأكون معكم من وراء المايك أنا علياء محمد. وكذلك من الإخراج السمعي والبصري.

صباح جميل لكل من يستمع لنا عبر أثير إذاعة عدنية FM، وكذلك من يتابعنا على صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي. صباحكم جميل وصباحكم ورد في نهاية هذا الأسبوع. مش عارفة أنتم كأشخاص كيف علاقتكم بهذا اليوم. أنا علاقتي جدا لطيفة بهذا اليوم، مش عارفة ليش، يعني هذا اليوم جدا جدا محبب لي، لأنه بعتبره أنه خلاص، يعني بعد فترة أو بعد أسبوع وأيام من الجهد من التعب من العمل بيجي هذا اليوم أنه خلاص، يعني نبدأ نهيئ أنفسنا لأيام الإجازة والراحة، وإن إحنا يعني نعيش كذا بعض الأوقات واللحظات لأنفسنا بعيد عن ضغط العمل وبعيد عن ضغط الشغل. فأنا بتمنى لكم أكيد في بداية هذا الصباح يوم جميل وإجازة سعيدة ومليئة بالأشياء الجميلة.

وأكيد حلو إن إحنا في هذا الأيام أو في أيام الإجازة مستمعينا الكرام يكون معانا يعني لقاءات مختلفة مع الأقارب، لقاءات مختلفة مع الأصدقاء، لقاءات مختلفة أكيد حتى ممكن إحنا في هذه اللقاءات نتعرف على أشخاص آخرين. ولكن في قواعد ذهبية في التواصل لازم إن إحنا نتعرف عليها أو لازم إن إحنا نكون مطلعين على هذه القواعد الذهبية في التواصل. هذه القواعد من الممكن إنها تلغي أي سوء فهم ممكن يحصل بين الأشخاص. وأول قاعدة ذهبية حابين إن إحنا نقولها لكم في هذا الصباح هي الإنصات بهدف الفهم لا الرد، ولازم إحنا نركز على ما يقوله الآخرون بدل من التفكير في الجواب أثناء حديثه. فالاستماع الجيد مستمعينا يمنحنا هيبة وكذلك يجعلنا نفهم الدوافع الحقيقية وراء الكلام. كذلك من القواعد الذهبية في التواصل القاعدة الثانية، وهي تتحدث عن قاعدة الثواني الثلاث قبل الإجابة عند مواجهة السؤال مستفز أو حتى نتعرض لموقف مفاجئ. يجب أن ننتظر 3 ثوان كاملة قبل أن نتحدث، لأنه هذه الفواصل أو هذه الثواني البسيطة تمنعنا من الردود الانفعالية وتخلينا أكثر رزانة وأكثر حكمة. أخرى مستمعين الأعزاء، يجب أن إحنا كلنا نعرف هذه القواعد، وقواعد بسيطة يعني ما بتحتاج مننا وقت ولا بتحتاج مننا جهد. القاعدة الثالثة هي أنه إحنا نتعلم كيف نفصل بين الشخص وكيف نفصل بين السلوك. فإذا أخطأ أحدهم في حقنا أو حتى انتقد تصرف إحنا تصرفنا، المفروض إن إحنا ما نهاجمش شخصية الإنسان، ولكن نهاجم سلوكه. كيف يعني نهاجم سلوكه؟ من الممكن إنه إحنا ما نقولش أنت مستفز، أنت مش عارفة إيش، لا، سلوكك مستفز، الحاجة اللي عملتها أو التصرف أزعجني، مش نقول له أنت شخص مستفز، أنت شخص مزعج، أنت شخص مش عارف، لا، بس سلوكك أزعجني، تصرفك استفزني. فبهذه الطريقة من الممكن إنه إحنا نستطيع إن إحنا نتدارك الموقف اللي حصل. إذن نصائح مهمة جدا وقواعد ذهبية فعلا يعني، وخلونا نبدأ أن إحنا نجرب هذه القواعد في حياتنا ونشوف أنه في تغيير أو ما فيش تغيير. مستمرين أكيد معكم مستمعينا الأعزاء، تحية أكيد لكل من انضم إلينا الآن، لكل من بيتابعنا ولكل من يستمع إلينا في البرنامج الصباحي صباح الورد. وكما عودناكم خلونا نروح ونشوف حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم.

حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم مستمعينا الأعزاء؟ في المرتفعات الجبلية الطقس فيها المتوقع هو طقس صحو إلى غائم جزئيا مع احتمال تشكل الضباب أو الشابورة المائية خلال الليل وخلال الصباح الباكر على المرتفعات الجبلية. يتحول إلى نهار أو يتحول نهارا إلى الغائم مع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من مرتفعات أو على أجزاء من المحافظات التالية هي تعز ومحافظة ريمة، محافظة المحويت ومحافظة حجة، ومتفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من محافظات الضالع ومرتفعات لحج وأبيان. في المناطق الساحلية فالطقس فيها صحو إلى غائم جزئيا يتحول تدريجيا إلى الغائم مع هطول أمطار رعدية على أجزاء من سهل تهامة وعلى أرخبيل سقطرة والساحل الغربي. أما الرياح في المناطق الساحلية مستمعينا فهي معتدلة وتنشط أحيانا حول أرخبيل سقطرة وخليج عدن وباب المندب. أما المناطق الصحراوية فالطقس فيها صحو إلى غائم تدريجيا أو غائم جزئيا والرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للأتربة والرمال. ينبه المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر الإخوة المواطنين وسائقي المركبات في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول، وكذلك يحذر المواطنين من العواصف الرعدية وينصحكم بالتالي، وهو تجنب التواجد في الأماكن المرتفعة وبالقرب من الهياكل المعدنية والأشجار العالية، كذلك من عدم استخدام الهواتف المحمولة. كانت هذه التوقعات أو الحالة المتوقعة للطقس لهذا اليوم، وبدينا بنحس إنه الطقس بدأ يتلطف مع بداية شهر أكتوبر وإحنا على مشارف الشتاء. طبعا أنا من الأشخاص المحبين لهذا الفصل، مش عارفة يعني أحس إنه نزهر في الشتاء لا، وفي ناس عندهم هذا الفصل بيكون مش محبب، يمكن لأنه في هذا الفصل مع تقلب الجو بتحصل كثير من الأمراض الموسمية، ولكن يظل الشتاء، أعتقد الشتاء والفصل جميل جدا. إذا مستمعينا الأعزاء أكيد ما زلنا مستمرين معكم، وخلونا ننتقل إلى فقرتنا التالية، الفقرة اللي إحنا فيها عدد من الأخبار وعدد من المعلومات اللطيفة والخفيفة في هذا الصباح.

الأعزاء، نبدأ بأول خبر لطيف وخبر جميل جدا. يعني الخبر نعتقد أنه جديد، والخبر من الهند، حيث أطلقت الهند مبادرة جديدة. بس إيش هذه المبادرة؟ المبادرة هذه أنه بتمنح كل مولود خاتم من الذهب. ليش؟ لتشجيع الأسر على اختيار الولادة في المستشفيات الحكومية. وتهدف المبادرة هذه طبعا إلى أنها تشجع الأسر على اختيار المستشفيات الحكومية للولادة، وتعزيز ثقتها بالخدمات الصحية المقدمة فيها من خلال تقديم هدية رمزية للمولود مع ولادته. يا سلام، يعني لو هذا الشيء أو هذه المبادرة تكون موجودة عندنا بيكون شيء لطيف.

ننتقل إلى دراسة بتؤكد أن إرضاء الآخرين قد يهدد صحتكم. وبنسأل معقولة إنه إرضاء الآخرين بيهدد صحتنا؟ أشارت الدراسات إلى إنه الإفراط في اللطف وإرضاء الآخرين والإفراط في إرضاء الآخرين على حساب النفس قد يسبب ضغط نفسي ويزيد من الأمراض المزمنة، ولأنه بيعمل على كبت المشاعر وكذلك يتجاهل فيه الشخص احتياجاته. وهنا ما بيقولوش عن اللطف يعني بحد ذاته، وإنما الإفراط في اللطف وكمان الإفراط في إرضاء الآخرين.

أعتقد إلى فكرة كذلك لطيفة، يعني أفكار جميلة جدا، ومن الأفكار هذه اللي فعلا يعني لها نتائج إيجابية. في فكرة طريفة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لجأ رجل في مدينة تيمالي بغانا إلى طريقة غير تقليدية لحماية منزله بعدما وجد أن تكلفة حارس ليلي قد تكون عبئا عليه، وبدلا من توظيف حارس قرر توظيف أو توفير شبكة إنترنت مجانية للشباب في المنطقة خلال ساعات الليل، وفيها يعني بيضمن إن هؤلاء بيبقوا بنفس المكان وإنهم يعملوا على حراسة المنزل.

مستمعين الأعزاء، كانت هذه أهم الأخبار والمعلومات اللي حبينا إحنا ننقلها لكم في هذا الصباح. حاولنا إحنا نجمع ما بين الطرافة وما بين العلم. ويخلوني أذكركم قبل ما نطلع على الفاصل الإعلاني، خلوني أذكركم بموضوع حلقتنا لهذا اليوم. موضوع حلقتنا لهذا اليوم اللي إحنا حابين نتحدث عنه هو موضوع مهم جدا، وحبينا إن إحنا نسلط الضوء على هذه الفئة. وحنتكلم اليوم في موضوعنا لهذا اليوم عن الفئة الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية، كيف سنتحدث عن تأهيل هذه الفئة، حنتحدث عن تعليمهم، حنتحدث عن كذلك رعاية هؤلاء الفئة. وزي ما بنعرف إنه الأشخاص يعني مشكلة الإعاقة السمعية مش مجرد مشكلة يعني في القدرة على السمع، وإنما ممكن تتحول إلى مجموعة من التحديات إذا هؤلاء الأشخاص ما لقوش البيئة المناسبة اللي بتساعدهم على التواصل، واللي كمان بتساعدهم على التعلم والمشاركة. في المقابل أكيد هؤلاء الأشخاص لهم طموحات، لهم مهارات، ويقدروا إنهم يتعلموا، ويقدروا إنهم ينتجوا، ويقدروا كمان إنهم يشاركوا في المجتمع، بس إذا توفرت لهم الأدوات والفرص المناسبة. حنتحدث أكيد عن هذا الموضوع مستمعينا الأعزاء. وخلونا نتحدث إن الإعاقة السمعية مش حالة واحدة، فهناك أشخاص لديهم فقدان سمع بدرجات مختلفة، في أشخاص بيولدوا بإعاقة سمعية، وفي من بيفقد السمع في مراحل مختلفة من العمر. وهنا حنتحدث عن أهمية معرفة احتياجات كل شخص، لأنه طريقة التعامل حتى مع الأطفال الذي ولدوا بإعاقة سمعية تختلف عن طريقة التعامل مع أشخاص فقدوا السمع في مرحلة لاحقة. الأسر كذلك هل عندهم معرفة في التعامل مع هذه الفئة؟ حنتحدث أكيد عن مستمعين الأعزاء على هذا الموضوع. هل فعلا يعني إحنا كأشخاص لازم نتعلم لغة الإشارة حتى نستطيع إن إحنا نتعامل مع هؤلاء الفئة في هذا المجتمع؟ وهل فعلا المؤسسات الحكومية الصحية مهيئة للتعامل مع هذه الفئات؟ هذا هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم مستمعينا الأعزاء. كمان حنتكلم أكيد عن التحديات اللي بتواجه هذه الفئة. خليكم معنا مستمعينا الأعزاء، حنطلع على فاصل إعلاني قصير ومن ثم نواصل، ابقوا معنا.

0: صباح الخير.
1: يا صباح الانوار.
2: طيب الله صباحكم.
3: اسعد الله صباحك.
4: وطيب الله صباحك.
5: يا صباح الرضا.
4: يا صباح. يا صباح الخير.
6: يا صباح الفل.
7: يا صباح البن. بن الكابوس.

0: يبوس
1: عشرة عمر.
2: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
3: نحن نوفر لك الراحة
2: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
3: مستشفى الريادة الدولية،
2: سبب شفاؤك،
3: سبب شفاؤك
2: بإذن الله.
3: بإذن الله.
2: للحجز والاستفسار 7821174 عدن، خط 90 في جانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية،
3: مستشفى الريادة الدولية،
2: الرعاية الكاملة،
3: الرعاية الكاملة.
4: المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عند الشعور بأي علامة تشير إلى الإصابة بمرض نفسي يجب اللجوء للحصول على الدعم النفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02512173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
5: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
6: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء
5: يا بابا؟
7: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
6: اسمعيني يا بنتي، اول شيء انا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا. خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقفه عند حدها.
5: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
6: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يأذيش.
8: الابتزاز الالكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
9: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
10: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
11: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
10: الدراسات الإسلامية،
11: الشريعة والقانون،
10: إدارة الأعمال،
11: المحاسبة،
10: الإدارة الصحية،
11: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
10: تقنية المعلومات IT،
11: نظم معلومات،
10: علوم الحاسوب.
11: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان، أو للتواصل عبر الأرقام التالية
10: 022-52-966 أو
11: 782-791-333 سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
10: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
0: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
12: 90 مول متعة ورفاهية العائلة.
13: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول
12: 90 مول.

0: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.

0: تعشقها
1: تعشقها
2: وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
2: 82-818.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.

0: مستمعينا الأعزاء، عدنا لكم من جديد ومواصلين معكم موضوع حلقتنا لهذا اليوم عن تأهيل ورعاية الأشخاص ذو الإعاقة السمعية ودمجهم في المجتمع. خلونا نستقبل الاتصال، نقول ألو مرحبا. ألو.
1: ألو،
0: صباح الخير.
1: صباح.
0: كيف حالك ماريا؟
1: تمام.
0: الله يسعدك، إن شاء الله تكوني بخير بصحة وسلامة.
1: تمام، دامكم بخير نحن بخير.
0: الله يسعدك، الله يسعدك يا ماريا. ماريا، اليوم إحنا بنتحدث عن الأشخاص اللي عندهم إعاقة سمعية، وهل فعلا إحنا بنستطيع نتعامل معهم أو ما بنقدرش نتعامل معهم؟ وهل نحتاج إلى أنه نتعلم كيف نتعلم معهم؟ يعني هل نحتاج إلى أنه كمان نتعلم لغة الإشارة؟
1: بالنسبة لنا أيوة، بس يعني في بعض أشخاص كده يحتاج، يعني قد يصير يصادف شخص أو قد يكون مثلا حد من أهله، لأنه شخص يتعامل معهم صعب
0: ويحتاج أن إحنا نتعلم. على فكرة
1: أكيد يحتاج أن الواحد يتعلم هذا الشيء.
0: طيب هل بتشوفي؟
1: أنا تعلمتها، ما كنتش من قبل أعرف.
0: يعني تعلمتي لغة الإشارة؟
1: تعلمت أكيد، لأنه معي أحد من الأهل فكان يتعلم عندي معلمة.
0: كيف؟
1: أيوة، فاضطرت أني أتعلمها عشان أقدر أمشي معه.
0: كويس، شيء جميل. وهل هي صعبة بتشوفيها؟
1: هي شوية صعبة في البداية، بس لما تحاولي أنك تحبي حاجة، تحبي شيء، حتى لو كان صعب بتقدري تعديه.
0: هل بتشوفي بيئتنا مناسبة مثلا لو حد من ذو الإعاقة السمعية حاب يروح مستشفى؟
1: يعني ما تلاقيش عنده صبر، يعني هو يقدر شيء يشتي له صبر.
0: أكيد أكيد أكيد،
1: يعني ما تلاقي يعني يقرح بسرعة.
0: أكيد. طيب ماريا، الأسرة اللي مثلا بينولد عندهم طفل ذو إعاقة سمعية، إيش نصيحتك لهم؟ يعني من ناحية مثلا في بعض الناس بيكون عندهم نظرة لهؤلاء الأشخاص، يعني زي ما قلتي ما عندهمش صبر، فإيش نصيحتك للأسر هذه؟
1: أكيد بالذات يعني لما تكون أم عندها مثلا بنت أو ولاد يعاقب بهذا الشيء، فضروري تتعلمها وضروري يكون عندها صبر. وعلى فكرة تلاقيه عنده ذكاء،
0: أكيد عندهم مهارات وعندهم
1: يعني مدرسة أما خيالي حفظت لي حروف الإنجليزي مش حتى شاحن، ومحا طالبة وما تباش حاجة تعبتني أشد التعب.
0: احنا بنقول انه هذه الفئة تحتاج الى رعاية اكثر، وتحتاج الى
1: يعني صبر، كمان يكون عندك صبر طويل.
0: شكرا لك ماريا، شكرا لمشاركتك، شكرا لاتصالك، شكرا لك، في امان الله. ماريا تسمعيني؟ مع السلامة.

0: إذن مستمعينا الأعزاء أكيد مستمرين معكم في موضوع حلقتنا لهذا اليوم، وخلونا نستقبل معنا في مداخلتنا الهاتفية الأستاذة اعتدال، وهي رئيسة جمعية تأهيل ورعاية ذوي الإعاقة السمعية. صباح الخير أستاذة اعتدال، كيف
1: صباح
0: حالك؟
1: صباح النور، أسعد الله صباحكم.
0: أسعد الله صباحك بكل خير
1: يا رب.
0: الله يسعدك. احنا اليوم بنتكلم عن الأشخاص ذو فئة الإعاقة السمعية. في بداية الموضوع، عندما نقول إعاقة سمعية إيش يعني تحديدا؟ هل في فرق بين الصم وما بين اللي بيعاني من ضعف السمع؟
1: بالبداية طبعا بسمية عبد الحميد سلام، رئيسة جمعية رعاية ذوي الصم وناشطة في مجال الصم. طبعا أكيد في فرق ما بين الصم اللي يكون صمم تام، وفي اللي يكون عنده ضعف سمع، في اللي بيكون طبعا منذ الولادة، وفي اللي يكون بسبب أمراض حمى شوكية، حمى السحايا، أحيانا لحادث وكذا فينتج عنه صمم. ضعف السمع اللي يكون يعني مع تقدم في العمر أو لأمراض، مثلاً إحنا عملنا بعض الحالات في فتيات وصيبوا بالصمم في عمر 10 و14 عام، يعني كانت طفلة عادية إلى أن أصيبت بحمى شوكية والتهاب، ومن ثم أصيبت بالصمم التام، تتكلم لكنها صماء، وفي حالات أخرى ما يتكلم وبالتالي ما يسمع وبالتالي أيضا ما يتكلم من الولادة.
0: طيب أستاذة اعتدال، من واقع خبرتك في الجمعية، إيش أبرز الاحتياجات اللي مثلا بتشوفي أنه أصحاب هذه الفئة بحاجة إليها وكمان أسرتهم بحاجة إليها؟
1: السؤال يعني أقدر أقول عليه أنه أكثر من رائع، لأنه الاحتياج لهذه الفئة احتياجات عامة وشاملة من جميع النواحي، وأهم احتياج هو تقبل الأسرة لإعاقة ولدهم. هذه أهم حاجة، لأن إحنا نواجهنا كثير من الصعاب مع أولياء الأمور، عدم تقبلهم، عدم تكيفهم معنا، عدم قبولهم للتطوير. ولي الأمر ما عنده استعداد لبداته أنه يتطور من إمكانياته حتى يستطيع أن يتعامل مع طفله ويكون معه طفل يعني متمكن، حتى وإن كان أصم أو متكلم لكن عنده إمكانيات ناتجة عن إمكانيات الوالدين اللي هم أكثر الناس قربا لهذا الطفل. هذه أول الاحتياجات عندما نكتشف أنه هذا الطفل أصم. ثانيا الاحتياج الآخر أنه يبدأ بعدين كيف الطفل هذا ممكن بعضهم اللي يكون عندهم في سن يعني مبكرة، نحن نوجد لهم داعمين اللي ممكن يعمل لهم زراعة قوقعة ناجحة، لأن نحن نعاني نحن أحياناً نتم عمل زراعة قوقعة داخل البلد لكنها ما تكونش ناجحة، وهنا يكون الضرر أكثر من أكثر من جهة. أولاً إنه الطفل ما استفاد، وثانياً نحن وضعنا فيه منظومة الطفل جهاز، وبالتالي هذا الطفل ما قدر يستفيد منه، ويكون طبعاً يعني غير قادر على ممارسة حياته بشكل طبيعي بالنسبة لأنه يصبح بالنسبة أنه يتجنب الحوادث. فهذه من ضمن الاحتياجات أنه كيف نوجد لهذا الفئة اللي ممكن نحن نلحقهم في السن المبكرة بإيجاد متبرعين أو عمل لهم عمليات وتكون ناجحة. بعد كذا حتى الأطفال اللي قادرين على أنهم أسرهم متمكنة وعملت لهم هذه العمليات، لازم يكون هناك برامج تتناسب مع هذه الفئة اللي هم زارعي قوقعة، لازم لهم برامج متطورة. الجمعية عندها الأخصائيين، عندها بس ينقص عندنا بعض الإمكانيات، كون الجمعية ما عندنا ما يكونش في داعم قوي لهذه الأجهزة اللي ممكن تطور إنسانية الطفل اللي عنده زراعة قوقعة. هذا جانب آخر بالنسبة للأطفال اللي لهم عندهم صمم كامل، نلاحظ إنه نكتشف في أعمار متقدمة إنه في أعداد كبيرة من الأطفال عندهم صمم، إلا أن الأسرة إما أن يعني تخفي هذا الطفل أو إنه ما يعني ما خلاص تستسلم إنه طفل معاق صمعيا ويبقى في البيت، يجي لنا وقده في سن كبير ما عندهش لغة إشارة، مش قادر يتعلم القراءة والكتابة، يعني أكثر الأمور اللي تعيقنا داخل الجمعية هي أمور خارجة عن إرادتنا، يعني أمور اشترك فيها المجتمع وولي الأمر.
0: طيب أستاذة اعتدال، لما نتكلم عن تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، إيش يشمل التأهيل تحديدا؟ مثلا يشمل زي ما قلتي لغة الإشارة، يشمل أشياء أخرى مثل مثلا هل في أخصائيين نطق تخاطب زي هذه الأشياء؟
1: طبعا أكيد إحنا في الجمعية عندنا عندنا قسم للنطق والتخاطب. إحنا الأصل إحنا لا نكتفي طبعا بإننا نعلمه لغة الإشارة اللي أصلا لغته وممكن يكتسبه من الأطفال أو المحيط اللي هو عايش فيه من فئة الصم، لكن إحنا نسعى إلى إنه الطفل هذا يكون عنده قدرة على أحيانا إنه قراءة الشفايف، وعندنا كثير من الصم قادرين على إنه يقرأ الشفايف، هذا أولا. ثانيا عن طريق النطق والتخاطب، وعندنا أخصائيين بهذا المجال إنه كيف يستطيع أن يخرج من هذا الطفل العديد من المخارج الصوتية لبعض الحروف اللي ممكن الأصم ينطقه حتى وكان أصم، عن طريق النطق والتخاطب. عندنا هذه الفئة أو عندنا هؤلاء الأخصائيين اللي هم قادرين على هذا العمل. كذلك إحنا الطلاب اللي يتخرجوا من عندنا من المدارس، وهذه دعوة أني يعني أتقدم فيها لكل المعنيين القادة في بلدنا داخل المحافظة، إنه الطالب الأصم يحتاج إلى أن يكون لديه تدريب وتأهيل مهني إلى جانب التعليم الأكاديمي، بمعنى إنه هناك فروق فردية للصم، في ما شاء الله يكون عنده في أصم لكن يكون درجة الانتباه درجة الدقة عنده عالية، فممكن إنه يواصل جامعة ويدرس حتى في المجالات اللي ممكن نقول عليها إنه يكون صعبة، بدليل إنه في عندنا مثلا معلمة أو صمة صم يعني ما تقدر تتكلم لكن ما تسمع، وخريجة صيدلة معانا واحدة كمان. طيب يعني في معانا وفي معانا واحد من الطلاب اللي هم من الزارعية القوقعة وخريج صيدلة وخريج كلية الطب، والآن ما شاء الله يمارس مهامه ويحضر ماجستير
0: ما شاء الله.
1: هنا الأصعب، فنحن نقول إنه التدريب التأهيل والتدريب المهني إلى جانب الأكاديمي مهم للأصم، وهذا ما أدعو إليه، إنه في التعليم الثانوي لازم إنه الطالب يكون عنده يخرج من الثانوية وعنده بعض أساسيات المهن كالنجارة كالحدادة كالألمنيوم الكهرباء السباكة. ليش؟ لأن يكون في مجال لما يخلص الثانوية إنه ممكن يروح المعاهد هذه اللي تطوره وتعطي شهادة ويخرج لمجال العمل.
0: صحيح.
1: أما بالنسبة
0: نسمعك
1: أكمل؟
0: أيوة كملي كملي.
1: بالنسبة لبعض الصم الآخرين طبعا يخرج كلية الحاسوب كانت دبلوم، والآن توقفت الدبلوم مشموع إلا الكمبيوتر، وهذا طبعا أعداد منهم كبيرة اضطروا الآن بعد ما الحمد لله الجمعية استطاعت طبعا بتعاون جامعة عدن الخضر الأصفر وجمعية وكلية التربية، والشكر كله للدكتورة ياسمين والأستاذ العميد فهمي، إنهم فتحنا الآن قسم تربية خاصة، وهذا كان غير موجود فقط في يا أما خارج البلد يا أما في المناطق الشمالية، لكن الحمد لله الآن تم افتتاح هذا القسم، وهو معني بذوي الإعاقة مش فقط السمعية وإنما التوحد الداون والإعاقة الحركية جميع الإعاقات. وأنا أدعو من هنا إلى كافة المعاقين إنهم يدخلوا هذا القسم، لأنه أولا بيتخرج ببكالوريوس، ثانيا ممكن يتخرج أخصائي يقوم بتدريب وتأهيل الأطفال اللي هم عادهم الآن المقبلين على الحياة واللي عندهم إعاقات مختلفة.
0: أنا بشكرك أستاذة اعتدال، شكرا لك، شكرا لجهودكم اللي أنتم بتقوموا بها، وفعلا يعني شيء مهم إن إحنا ندمجهم في المجتمع وكمان ندخلهم إلى سوق العمل. كلمة أخيرة أستاذة اعتدال حابة إنك توجهيها من إذاعة عدنية FM.
1: طبعا كل الشكر والتقدير لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل الأستاذ اليافعي، مقتنع اليافعي، كون الآن يسعى بجهود حثيثة إلى إصدار قواميس من القاموس التعليمي والقاموس الطبي، القاموس القانوني والأكاديمي. الآن بصدد إنه يعني بالخطوات الأخيرة لخروج هذه القواميس إلى العلن حتى يتمكن جميع فئات المجتمع من تعلم هذه اللغة ويكون ويصبح قادر على التعامل مع الأصم في أي مجال، في أي مرفق، في أي مكان. فكل الشكر لوزير الشؤون الاجتماعية الذي يولي اهتمام كبير جدا جدا جدا لذوي الإعاقة وبالذات ذوي الإعاقة السمعية من خلال هذه القواميس، وأشكرك على هذا اللقاء.
0: شكرا لك أستاذ اعتدال، شكرا لمشاء، شكرا لك.
1: الله يحفظك.
0: في أمان الله. إذن مستمعينا الأعزاء، يعني الأستاذة اعتدال تحدثت عن الكثير عن هذا الموضوع، ذكرت عن موضوع التأهيل وموضوع دمج هؤلاء الأشخاص في المجتمع، كذلك تأهيلهم وتدريبهم للدخول إلى سوق العمل. وهنا إحنا بنأكد إنه الإعاقة لا يمكن أن تكون حاجز لأي شخص، وأنهم قادرين على أنهم ينجزوا الكثير والكثير من الأشياء، ولكن إحنا نحتاج إلى أنه تتغير نظرة المجتمع لهؤلاء الأشخاص وهذه الفئة، إلى أن نعرف كذلك نحن كأشخاص وأفراد في هذا المجتمع كيف نتعامل مع هؤلاء الفئة. وفكرة كويسة أنه إحنا كمان نتعلم هذه لغة الإشارة للتسهيل لهم الكثير من الأشياء. خلونا نستقبل اتصال ونقول ألو مرحبا. ألو صباح الخير. ألو ألو صباح الخير.
2: صباح الخير
0: يا صباح الورد، أهلا وسهلا. أيوة أسمعك أستاذ محمد فضل،
2: كيف حالك؟
0: الحمد لله، كيف حالك؟
2: أول شكرا للدكتور
0: الأستاذ اعتدال.
2: شكرا محمد ناصر فضلي.
0: ها؟
2: شكرا فضلي.
0: اعتدال اعتدال الأستاذ اعتدال. الأستاذ اعتدال.
2: أنا دكتور سامك، سلام سلام جميل. ماذا شكرا وهذا
0: انقطع الاتصال، يا ريت رجعت تواصل فينا من جديد أستاذ محمد فضل.

0: نستقبل اتصال نقول ألو مرحبا. ألو مرحبا. صباح الخير أستاذ محمد.
1: صباح الخير هيمرة.
0: أسمعك تفضل.
1: أولا شكرا لهم وشكرا للدكتورة. وكان هناك مركز في المنصورة مركز الصيد خاصة بشهد وزارة العمل هو 28 مايو المستشفى. والله كان يبذل جهود وكنا أنا ما اشتغل كنت أزوره ومركز آخر هو المكسر ومركز أخرى كانوا قديمة في المنصورة بعد عادي ما أقوله وخلاص. لكن هذه المركزين كانت كبيرة خلي في 12 مايو في خوار المكسر حق العميان وهنا حق بشكل عام لساحة كبيرة يبذلوا جهود وتسبب وزارة العمل وتسافين الصحة وبعض المنظمات في المجتمع المدني. صراحة شيء جميل كنا كان يرئيس المجمع هذا واحد الصحفي في بداية التسعينيات تخرج ماجستير من موسكو وبدأ اسمع الجهود واصبح محرر رئيس صفحة في 9 أكتوبر وشخص آخر من حضرموت كان في عدن السبعينيات تخرج حضرموت فوقيت به كان لا ينطق ولكن خطه كان مطبعه وكمير حضر الماجستير واشتغل برضه صحيح في أكتوبر وهم نقول سكرتير صحيح الشغالة في المكلة كيف مبدعين كثير لو حسبتهم في مجال سعدة لكن يشتغل أن يتعاد الاهتمام بهذه المجمعات الخاصة بذي الاحتياجات
0: صحيح
1: خاصة حق المنطقة ولكن خطة كأنه مطبعة كمير حضر ماجستير واشتغل برضه صحيح في أكتوبر وهم نقول سكرتير صحيح الشغالة في المكلة كيف مبدعين كثير لو حسبتهم في مجال سعدة لكن

0: يعني وفي أجانب وفي كل العالم عندي إبداعات مش عادية زي خاصة حاجات شباب والله بيبدعوا حاجات رهيبة في من رسول الدكتوراه.
1: أكيد
0: نعمل صراحة الموضوع هذا جميل وهم قريب من المجتمع وحاجة لا إيش لفتة كريمة وتخاطر جيد وأخلاق وأمل وعاطف ورحمة. الله يرحم الله يرحم والله يخليك يا علي.
1: الله يسعدك. شكرا لك. شكرا لك أستاذ محمد فضل. شكرا لك. إذا مستمعينا الأعزاء الإعاقة السمعية لا تعني أن الإنسان لا يستطيع التعلم، لا تعني أن الإنسان ما بيستطيعش أنه ينجح أو أنه يشارك، ولكن الوصول إلى هذه الفرص يحتاج إلى مجتمع يفهم احتياجاتهم، يحتاج إلى أسرة تدعمهم، محتاجين إلى مدرسة تتيح لهم التعلم، مؤسسات توفر لهم وسائل التواصل، سوق عمل ينظر إلى الكفاءات قبل ما ينظروا إلى الإعاقة. الدمج الحقيقي مش معناته إن إحنا بنقول إحنا بنقبل الأشخاص ذوي الإعاقة، لا، الدمج الحقيقي هو.
2: مستمعينا الأعزاء رأيكم يهمنا، في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية.
1: الله في الأسبوع القادم. تحية للجميع مستمعينا الأعزاء وإلى اللقاء.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: ضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول، جودة واحدة من الأساس للتشطيب. إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
1: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية لأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الريادة، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة الدولي. للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي. الرعاية الكاملة.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب أن نعترف بالألم والوجع النفسي الذي نشعر به، وعندما ينتابنا هذا الشعور علينا أن نطلب المساعدة والدعم والمساندة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري، العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
1: عبر أثير إذاعتنا خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
1: 02-368-633 أو 718-4-74.
3: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
1: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
3: الدراسات الإسلامية،
1: الشريعة والقانون،
3: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
3: الإدارة الصحية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
3: تقنية المعلومات IT،
1: نظم معلومات،
3: علوم الحاسوب.
1: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان، أو للتواصل عبر الأرقام التالية
3: 02-252-966 أو
1: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
3: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستمع.

في مشاريع البناء. لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة

0: عدنية اف ام تقدم مسلسل غير قابل للنشر مع محمد سلاب.
1: عدنية اف ام لون جديد.
2: الحلقة الثامنة.
3: الو، ايه يا سيدي نسيني خالص كده ليه؟
4: هو انا اقدر يا حبيبتي؟ هو انا ورايا غيرك؟
3: ما هو واضح بقالك كام يوم ما كلمتنيش ولا حتى بعتلي واتساب زي ما بتعمل. مشغول في ايه يا منصور؟ اوعى تكون بتحب جديد.
4: يا ريت يا ميرو، انا تقريبا ما بقتش اعرف احب خلاص.
3: ايه ده؟ يعني ما بتحبنيش؟
4: انت حاجه تانية يا قلبي، حبيبتي وبنتي وصاحبتي وكل حاجه حلوه، ده انت اللي محليه حياتي يا حياتي.
3: طب ليه بقى ما بتسالش على حياتك؟ انا مش متعوده منك على كده يا بيبي.
4: معلش عندي بلاوي والله يا ميرو، بس متابع كويس بأمره المقال اللي كتبه الصحفي بتاع جريده كلمه ده.
3: ده البلد كلها شافته.
4: بس انا مسكتش، انا كلمت رئيس التحرير بتاعه وبهدلته.
3: ما كانش فيه داعي يا بيبي.
4: ازاي بقى؟ لازم كل الناس تعرف ان اميره شاهين خط احمر، لازم يتعمل لك الف حساب. لو سكت على الاشكال دي هتهيص فيها اكتر، وهتلاقي كل يوم واحد كاتب عنك بقى اسوأ من كده بكتير. صدقيني انا عارف الاشكال دي كويس.
3: لا يا حبيبي، صالح محمود غير، وعموما انا اتكلمت معاه.
4: انت تعرفيه ولا ايه؟
3: يعني لسه متعرفين من فتره بسيطه.
4: حلو قوي. انت فين؟
3: في الشارع، لسه خارجه من اللوكيشن.
4: تعالي لي المكتب وانا افهمك.
3: طب معلش خليها اخر النهار عشان عندي مشوار كده.
4: ماشي هستناكي.
5: ازيك يا باشمهندس؟
6: الحمد لله.
5: وايه اخبار الشغل؟
6: تمام، محتاجين بس الأسمدة بتاعت شجر البرتقال، انا بلغت من فترة انها ناقصة.
5: هتجيلك بكرة ولا بعده؟ انا بس كنت عايزك كده في حاجة هندسة.
6: اتفضل.
5: تعال معايا.
6: على فين؟
5: هنا لحد مبنى الضيافة. بس ادخل يا باشمهندس.
6: مين دي؟ دخلت هنا ازاي؟
5: ضيفة، ضيفة منصور بيه شخصيا.
6: عشان كده كنت هنا النهاردة الصبح. بس دي شكلها متبهدل خالص، بيعمل حادثة ولا ايه؟
5: يعني حاجة زي كده.
6: وايه المطلوب مني؟
5: تخلي بالك منها لحد ما تفوق.
6: خلي بالي منها ازاي يا أستاذ يوسف؟ انا مهندس زراعي مش دكتور.
5: انت مش هتعمل حاجة، انت هتبص عليها كل شوية واول ما تفوق هتبلغني بس كده.
6: بس دي محتاجة تروح مستشفى مش مزرعة.
5: انت مش لسه قايل انك مهندس مش دكتور؟
6: وايه المانع انها تتعالج في مستشفى؟ انا مش فاهم حاجة بصراحة.
5: ولا انا، بس دي تعليمات منصور بيه.
6: طب حكايتها ايه؟ ايه اللي عمل فيها كده؟ هي قريبة منصور بيه؟
5: انا ما عنديش اي رد على اي سؤال يخصها، واعتقد اجابتها مش هتفيدك برضو.
6: يعني بتحملني مسؤولية روح ومش عايز نعرف حاجة عنها كمان؟
5: ما انا قلتلك دي تعليمات منصور بيه، وعلى فكرة هو اللي اختارك انت بالذات للمهمة البسيطة دي. لو معترض قولي وانا روح ابلغه، مفيش مشكلة خالص.
6: انا معترض ايه؟ انا مقدرش ارفض الطلب لمنصور بيه، كنت بحاول افهم بس.
5: مش دايما لازم نفهم هندسة. ها يلا هسيبك انا بقى.
7: يا ريت تأكد عليا لما شحنة الفراولة تطلع.
6: فراولة ايه بس بعد المصيبة اللي سبتها لي دي؟ اكيد البنت دي وراها حكاية، وحكاية كبيرة قوي كمان.
8: ده ايه الزحمة دي كلها؟ ايه البلد كلها عيانة ولا ايه؟
9: ده كده رايجة، انت ما دخلتش مستشفى عام قبل كده ولا ايه؟
8: حقيقة ما دخلتش مستشفى في حياتي غير يوم ولادة جنة، بس كانت حاجة تانية، مستشفى 5 نجوم يعني فندق.
9: يا عم الحمد لله، ربنا يبعد عنك سكة المستشفيات.
8: احنا هنسأل مين بقى في المولد ده؟
9: تعال نشوف الاستقبال.
8: يعني ايه مش موجودة؟ راحت فين يعني؟
10: معرفش.
9: مش حضرتك مدير المستشفى؟
10: ايوه يا فندم، بس احنا ملناش دعوة فعلا بخروج المرض.
8: يعني ايه؟ المريض اللي عايز يخرج يمشي في اي وقت.
10: بالظبط.
9: بالظبط ايه يا دكتور؟ دي شهادة عيان في قضية مهمة.
10: محدش بلغنا بكده، والمريضة جت من غير محضر ولا حراسة، بالنسبة لنا مريضة عادية زي كل المرضى اللي في المستشفى، ومن حقها تخرج في أي وقت.
8: وتخرج ازاي؟ دي واحدة جسمها كله متدغدغ وكادت في غيبوبة أصلا. اسمح لي يا دكتور، انا مش مقتنع بالكلام ده خالص.
10: دي مستشفى عام يا استاذ مش سجن، واحنا دكاتره مهمتنا نعالج المرضى مش بس نحرسهم. ممكن يكون حد من اهلها جه خدها بالليل.
8: تمام. طيب بقى بتسجلوا دخول وخروج المرضى في دفتر؟ يعني في سيستم اي حاجه ولا ده كمان مش موجود؟
10: لا موجود، انا جبت دفتر اليوميه من عند بوابه الامن اهو.
9: طب شوف لنا كده خرجت امتى.
10: ندور بقى برقم الغرفه لان المريضه مجهوله الهويه.
9: ده صحيح،
10: اهي خرجت الساعه 5:30 الفجر.
9: مع مين؟
10: مع اخوها.
8: اخوها مين؟ دي من المنصوره، ملهاش حد هنا.
10: ما يمكن حد بلغ اهلها.
8: بقول لحضرتك محدش يعرف حاجه عنها هنا غير عم اسماعيل الله يرحمه.
9: واسمه ايه اخوها ده؟
10: ماجد ابو المجد عبد المجيد.
8: الله الله على الاسم، ماجد ابو المجد عبد المجيد. ايه يا علي، البت اتخطفت؟ خطفوا الشهده
9: للاسف. ده صحيح.
2: حمد لله على السلامه يا استاذ صالح.
8: الله يسلمك يا ربع. ده موجود في الكافيه؟
2: آه لا ما جاش النهارده.
8: انت متوقع كده؟ وطبعا سعيد برضو ما جاش.
2: ما شفتوش الصراحه.
8: تمام.
2: بقول لك ايه، صاروخ الصواريخ مستنياك جوه.
8: اميره شاهين، انا مش فايق لها خالص.
11: يا اخيرا جيت، الحمد لله على السلامه.
8: ايه ده، انت قاعده من بدري ولا ايه؟
11: مش قوي. انت كنت فين؟ وقفل تليفونك ليه؟ قالوا لي ان انت بتكون هنا في الوقت ده.
8: معلش كان عندي حوارات كتير النهارده، قفلت تليفوني عشان كنت في جنازه وسبته مقفول ما خدتش بالي.
11: ايه ده خير، جنازه مين؟
8: واحد غلبان ملوش اي حد في الدنيا، مع انه كان يعرف طوب الارض. سبحان الله، ما كانش فيه في جنازته غير اهله بس.
11: اه ما هي دي بقى اللي اسمها اللمه الكذابه. ده كان راجل كبير.
8: اه مات امبارح، مات هنا في الشارع اللي جنبنا.
11: حادثه ولا ايه؟
8: حادثه بشعه، عيل مستهتر كده كان سايق بسرعه وشال الراجل الغلبان، مات في ساعتها.
11: يا ساتر يا رب، ده شارع صغير وضيق، كان ماشي فيه بسرعه ازاي ده؟
8: بقولك مستهتر، عيل متدلع ابن رجل اعمال.
11: ايه ده مين ده؟
8: ما نغير الموضوع ده احسن.
11: دي الحكايه مضايقاك للدرجات دي بقى؟
8: مش مضايقاني وبس، دي تعباني النفسيه.
11: ليه كده؟ ده موت يعني، قضاء وقدر
8: ونعم بالله. بس دي جريمة قتل.
11: الله، مش بتقول حادثة؟
8: لا مش حادثة، الواد اللي خبطه ده كان متعمد.
11: يا خبر، طب وإيه، اتقبض عليه ولا إيه؟
8: لا لسه الأدلة مش كاملة. قلت لك بلاش كلام في الموضوع ده يا أميرة.
11: خلاص خلاص أنا أسف.
8: بس غريبة قوي، أنت ما عندكيش تصوير ولا إيه؟ اللي أنا عارفه إن أنت مش فاضية طول الوقت وبتصوري.
11: يوه، أنت هتقري زيهم بقى ولا إيه؟
8: لا يا ستي، ربنا يزيد ويبارك. انا بس مستغرب يعني، انت سايبه كل اللي وراكي وقاعده مستنياني؟ هو في حاجه؟
11: تصدق انك دمك تقيل، حد يقول كده لواحده قاعده مستنياه؟
8: لا مش اي واحده، دي اميره شاهين. عندك حق، انا فعلا دم تقيل وقليل الذوق كمان. بس بجد يا اميره، في حاجه معينه ولا عادي؟
11: مش عارف صالح.
8: نعم.
11: انا بقيت بحس اني عايز اشوفك كل يوم. ده معناه ايه؟
8: معناه ايه؟ واضحة جدا، معجبة بيه
11: أو بحبك.
8: إيه ده بالسرعة دي؟ أميرة احنا متعرفين من فترة بسيطة ولسه ما نعرفش كل حاجة عن بعض.
11: هنعرف، دي كلها شكليات، المهم إن القلب دق خلاص.
8: أنت عملية قوي.
11: مش عايز تقولها ليه؟
8: هي إيه؟
11: بحبك.
8: عشان دي مش مجرد كلمة، دي مسؤولية كبيرة قوي.
11: يعني أفهم من كده إنك لسه ما حبتنيش؟
8: لا يعني ابقى مجنون ومش طبيعي. انا بس عايز اديكي فرصه.
11: فرصه لايه بقى؟
8: عايز اشوف حبيتيني بجد ولا ده مجرد اعجاب.
11: ايه اللي بتقوله ده؟ هو انا عيله صغيره ولا مراهقه مش هعرف بحب بجد ولا لا؟ انا عديت بمرحله الاعجاب دي من اول مقابله.
8: واعجبتي بيا اكتر في تاني مقابله، وتعلقتي بيا بقى في تالت مقابله، وحبيتيني قوي لما بهدلتك في المقال، مش كده؟
11: هو انا كان باين عليا قوي كده؟
8: لا خالص، انت كنت ضايعه طول الوقت. سحر جوش اتجوزتني بنفس الطريقه.
11: لا لا لا، ده فال وحش قوي.
8: ما عشان كده عايزه اديكي وقت.
11: تمام، بس انت ايه بقى يعني؟ انا يهمني اعرف.
8: ما انا قلت.
11: اما اقول تاني،
8: انا قلت لك ابقى مجنون لو ما حبيتكيش. ممكن اعرف بقى بتضحك ليه؟
11: لانك مجنون فعلا.
8: ده صحيح، على راي علي ابو ضيف.
11: مين علي ابو ضيف؟
8: صاحبي، صاحبي من ايام الدراسه، هو دلوقتي اللي بيحقق في قضيه الراجل اللي قلت لك عليه.
11: اهو انت اللي بتجيب سيره القضيه اهو.
8: ماشي يا ستي، عندنا المرة دي.
11: تحب اوديك النادي تشوف بنتك؟
8: لا جانا ما بتروحش النادي النهاردة، انا عايز اروح البيت، عايز ارتاح. حاسس ان دماغي مليانة ناس بيتخانقوا ومسكين في بعض كمان.
11: يا ساتر يا ساتر، طب الحق اوصلك بقى قبل ما يعوروا بعض.
8: يا ريت ارجوكي.
12: عدنية اف ام 88.9، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 99.9. اسمعها تعشقها
1: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
2: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة هي صباح البن بن الكابوس.
3: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا بأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق. تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فورية ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 7-8-211-74-1-0 عدن، خط 90 بجانب 90 مولا. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
4: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت، فتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني، نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير، فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
5: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
6: اسمعيني يا بنتي، لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
7: أهلين أخي، كيف حالك؟
6: الحمد لله.
7: متى وصلت من السفر؟
6: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها والأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
7: يا أخي هذه عادات نوسلفرة ولا بيحصل حاجة
6: يا أخي. الزواج
7: لا لا لا, لا.

0: هي شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر ستر للبنت. والآن أنا نادم أشد الندم.
2: التعليم أيضا ستر. أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
4: المواطن أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب أن نعترف بالألم والوجع النفسي الذي نشعر به، وعندما ينتابنا هذا الشعور علينا أن نطلب المساعدة والدعم والمساندة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02512173 أو 782157333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800136.
5: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
6: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
5: الدراسات الإسلامية،
6: الشريعة والقانون،
5: إدارة الأعمال،
6: المحاسبة،
5: الإدارة الصحية،
6: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
5: تقنية المعلومات IT،
6: نظم معلومات،
5: علوم الحاسوب.
6: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان أو للتواصل عبر الأرقام التالية
5: 02252966 أو
6: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
5: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
3: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
6: عبر أثير إذاعتنا،
7: عبر أثير إذاعتنا،
6: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
3: بل للاختيار الصحيح.
6: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن
3: الآن
5: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
6: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
6: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
6: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
6: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
7: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
6: 02-368-633 أو 718-4074.
8: ما أحلى لقاءنا بعد طول غياب. خير يدور من يد ليد، وأثر طيب ممتد. لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح، ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم، ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح، تعطر أيامنا وتزهر في نفوسنا الأمل، لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنافع للعود، الخبرة والريادة. النافع للعبود. الخبرة والريادة.
9: اسمعها.

0: شاي الكابوس عشرة عمر.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس.
5: شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس عشرة عمر. أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن. بن الكابوس.
9: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
10: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
11: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
12: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
11: يا بابا،
13: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
12: اسمعيني يا بنتي، اول شيء انا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا. خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقفه عند حده.
11: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
12: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. أنا بجنبك ولا يمكن أسمح لأحد أن يأذيش.
14: الابتزاز الإلكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت. الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فوراً.
15: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
16: المواطن أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اعلم أن صحتك النفسية لا تقدر بثمن، لذا اجعلها من أولوياتك في الحياة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02512173 أو 782157333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800136.
17: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهمون المستقبل.
18: عبر أثير إذاعتنا،
19: عبر أثير إذاعتنا،
18: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
20: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
21: بل للاختيار الصحيح.
18: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا.

0: حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
1: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
1: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
1: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
1: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس، عدن. خطوتك الأذكى.
1: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي، عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4-74.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها، تعشقها.
3: كلمة الكويت لهم مستقبل.
0: عبر أثير إذاعتنا. خطوتك الأذكى، رسالة لكل طامح.
1: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
0: بجامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس، عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
1: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
1: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
1: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
1: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس، عدن. خطوتك الأذكى.
1: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي، عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4-74.
4: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
5: عدنية اف ام تقدم برنامج قصة فكرة مع ياسر حارب.
0: عدنية اف ام، لون جديد.

لما سافرت بريطانيا لأول مرة وأنا صغير وشفت عملتهم استغربت ليش تسمى بالعربي جنيه استرليني، وفي الحقيقة هي تسمى ستيرلينج باوند بالإنجليزي. فلما كبرت بحثت وعرفت أن الجنيه أو الجيني كانت عملة قديمة ذهبية في إنجلترا تم تداولها ما بين القرنين 17 و 19، وسميت بذلك لأن مصدرها كان الذهب للإنجليز استولوا عليه من دولة إقليم غينيا أو جيني كما تسمى بالإنجليزية في غرب القارة الأفريقية. ولما توفيت الملكة إليزابيث الثانية قرأت أيضا أن وجهها موجود على عملات أكثر من 15 بلد، فقادني الفضول للبحث عن تاريخ العملات وكيف انتقلنا من استخدام المعادن كنقود في التاريخ القديم إلى أن وصلنا اليوم لعملة افتراضية ليس لها أي وجود مادي. يقول عالم الاجتماع الألماني جيورغ سيمل أن الفكر الإنساني يتطور بالتوازي مع اقتصاد المال، ونرى هذا في عصور ما قبل التاريخ لما عرف الإنسان الزراعة واستأنس الماشية وأدرك قيمة التعاون بدلا من العيش تحت شعار البقاء الأقوى، ولما أيضا بدأ يدرك مفهوم تكوين الثروة وأصبح عنده فائض في سلعة معينة واحتياج لسلع أخرى موجودة لكن عند شخص آخر في المجتمع، فظهر نظام المقايضة باستخدام السلع كنقود. لكن كل بيئة كانت تفرض سلع نقدية خاصة فيها، فهناك مثلا من كان يتبادل الأغنام والحيوانات والأسماك كسلع، وهناك من كان يستخدم الجلود والمحاصيل الزراعية كالشعير والأرز والشاي وغيرها كسلع. في مصر القديمة مثلا كان الثور سلعة قيمة مثل ما اكتشفنا في رسومات القدماء المصريين وحتى عند الإغريق. يقول هوميروس في الإلياذة إن سلاح دايوميد قدر ب9 ثيران كما قدر الرقيق ب5 ثيران. أما أصداف الودع المسمى كاوري شيلز فكانت إحدى أغرب العملات في التاريخ، وكانت تستخدم كعملة في غرب أفريقيا في القرن 15. حد بيقول الودع، أعرف موضوع وايد غريب، لكن يعتقد بأن قوافل التجار العرب كانت أول من استخدمته في غرب أفريقيا كعملة في القرن 8 الميلادي، ثم استخدمه الأفارقة عبر القرون في الحلي والزينة وفي الملابس أيضا حتى صارت عملة مهمة في تلك المجتمعات. لكن الأوروبيين لما شافوا اهتمام الأفارقة بتلك الأصداف صاروا يجمعونها ويقايضونهم بها حتى أنهم استخدموها لشراء الذهب والعبيد في أفريقيا. تصوروا من المواد اللي تم استخدامها كعملة وشكلت بعض المفردات اللي نستخدمها حتى اليوم هو الملح. فالجنود الرومان في القرن 1 قبل الميلاد كانوا يستلمون رواتبهم الشهرية على هيئة ملح. نعم الملح كان سلعة ثمينة وقتها لأنهم استخدموه في حفظ اللحوم والأسماك قبل اختراع الثلاجة بوقت طويل. أتى اسم الراتب الشهري من الملح، فالملح باللاتينية يسمى سال، والراتب الشهري اللي كانوا يأخذونه الجنود من الملح كان يسمى ساليريوم، ولكن مع الوقت تطورت الكلمة إلى سالري أي الراتب باللغة الإنجليزية. لكن الملح مثل ما يذوب في الحقيقة ذاب أيضا كعملة عبر الزمن. لكن يبدو أن إبداع الصينيين كان أوسع من غيرهم، فلما أدركوا أن الماشية ممكن تموت والمحاصيل تتلف وحتى الملح يذوب قاموا باستخدام المعادن كوسيط، خصوصا أنها أخف الوزن وأسهل في النقل من الماشية. ومنذ تلك اللحظة تغير وجه التاريخ، فالصينيين طوروا استخدام المعادن الصغيرة كنظام التجارة، وكان الشخص اللي عنده عملة من معدن البرونز مثلا على شكل مجرفة يقدر أن يستبدلها ويحصل مجرفة حقيقية. لكن مع الوقت تحولت هذه المجسمات للشكل الدائري في أول ظهور العملات المعدنية أو الكوينز. وبعد البرونز ظهرت العملات الفضية والذهبية الأولى في التاريخ في مناطق تركيا واليونان اليوم. إمبراطورية ليديا اللي تقع في غرب تركيا حاليا كانت أول منطقة في العالم تستخدم منشأة صناعية لتصنيع العملات المعدنية. نشأت في القرن 7 قبل الميلاد تقريبا، وكانت عملتهم هي الدينار الليدي اللي كان عبارة عن خليط من الذهب والفضة، وكان اسم ذلك الخليط إلكترم. فضربوا عملتهم في بادئ الأمر، يعني صنعوها من معدن وجدوه عند شواطئ بلادهم اختلط فيها الذهب بالفضة، وهذا الخلط سوى لهم خلل في حساب قيمة العملة. فشو سووا؟ قام الليديون
بضرب عملة من الفضة لحالها وأخرى من الذهب فقط. فساعد ذلك التقسيم على تنشيط التجارة، وأصبحت ليديا أغنى إمبراطورية في آسيا الصغرى في ذلك الوقت. ومن بعدها اعتمد الكيان الاقتصادي عند الفرس والإغريق والرومان على القطع الذهبية والقطع الفضية، وبعدهم طبعا القطع النحاسية، وكانت قيمتهم تقاس بطريقة غريبة، تقاس وفقا لعدد سنابل القمح، بمعنى القطعة الفضية كانت تزن 86 سنبلة قمح، والذهبية تزن 130، ولكن تختلف الأوزان باختلاف العصور والممالك. ونظرا لأن الفضة والذهب كلهم نادرين، بدأت الدولة تتدخل لمنع الغش وفرض وزن وعيار للمعادن اللي تستخدم في التجارة، فظهرت على العملات النقوش ليتأكد الناس أن العملة هذه غير مزيفة، وكانت عليها إما صورة للملوك أو نقوش ذات طابع ديني حتى تحل بركة الآلهة. أما الرومان فاختاروا معبدا لبناء دار لسك العملة الخاصة بهم، وكان معبد جونو مونيتا إلهة المرأة والزواج هو المكان المناسب بسبب وجوده على تلة مرتفعة تمنع وصول اللصوص، ومن كلمة مونيتا نشأت الكلمتان موني ومنت بمعنى المال وسك العملة. ولمئات السنوات مرت العملات بتقلبات كثيرة نتيجة انقسام الدولة الرومانية والغزوات والحروب وعمليات تصنيع العملات وتزييفها من قبل الناس والتضخم والديون وغيرها من التقلبات السياسية اللي كانت تعصف بالعالم، حتى انعقد مؤتمر جنوى الاقتصادي بين عامي 1445 و1447، وكانت نتيجته أن تبقي جنوى على نظامها المبني على عملة الفلورين الذهبية كعملة أساسية، وتم الاتفاق على توحيد استخدام الذهب في المعاملات الدولية. وفي وسط الحروب والصراعات في أوروبا كان التاريخ يتغير مرة أخرى، ولكن في مكان آخر من العالم. في الصين بدأت فكرة الاستعاضة عن النقود والعملات المعدنية في سيشوان قرابة العام 1000 الميلادي. كانت سيشوان تقع على الحدود مع دول أجنبية وكيانات معادية، فما كانت ترغب الصين أن تخرج عملاتها الذهبية والفضية لتلك المناطق، ففرضت على التجار استخدام عملات من الحديد في التجارة الخارجية. لكن هالفكرة ما كانت عملية، لأن حتى جرام الملح كانت قيمة أعلى من جرام الحديد، ناهيك عن وزن الحديد الثقيل. فإذا راح الواحد للسوق بيشتري بضاعة وعملته هي الحديد، كان بيشيل معاه كيس أو أكياس من العملات المعدنية وزنها أكبر من البضاعة اللي بيشتريها. لذلك استخدم التجار بديل اسمه جايوزي أو سندات الصرف، وكان ذلك في القرن العاشر الميلادي، فكانوا يكتبون إيصالات ويقوم بدفع فاتورتها لاحقا. وفي الفترة بين 1279 و1367 ميلاديا بدأ الصينيون بالاستغناء عن النقود المعدنية لصالح النقود الورقية، وأصبحت هي النقود الرسمية الوحيدة المتداولة في البلاد. لما وصل الرحالة الإيطالي الشهير ماركو بولو للصين وشاف النقود الورقية انبهر، ورجع ليحكي قصتها للعالم في فصل من كتابه، وتحدث عن كيفية قيام الخان العظيم في تحويل لحاء الأشجار لصناعة شيء مثل الورق يتم تحويله إلى المال في جميع أنحاء بلاده. قال ماركو بولو إنه كانت في مدينة كانبالك، وهو أحد الأسماء القديمة لبكين، دارا مخصصة لصنع العملة الورقية، وكانوا يعينون مسؤولين لمتابعة الأمر، وكانت أسماءهم تكتب عليها، والورقة اللي كانت تحمل ختما قرمزيا في أعلاها هي الورقة السليمة الموثوق بها. عاد ماركو بولو من رحلته مبهور من كيفية تداول النقود الورقية، وتغيرت منذ تلك الرحلة مسيرة النقد في التاريخ الإنساني. نسمع دائما أن عملات الدول كانت مرتبطة بقيمة واحتياط الذهب، لكن هذه العملية بدت لما قامت الحكومة الأمريكية بربط الدولار باحتياط الذهب في عام 1879. طيب شو يعني الكلام هذا؟ يعني بقدر ما تملك الحكومة من ذهب تقدر تطبع أوراق نقدية، وكلما ارتفع احتياط الذهب تمكنت الحكومة من طباعة أوراق أكثر. الهدف كان هو وضع أساس حق التبادلات التجارية بين الدول اللي تملك عملات مختلفة وذات قيم مالية مختلفة، وهنا كانت المشكلة.
ولذلك في عام 1900 ظهر قانون المعيار الذهبي اللي يسمونه The Gold Standard Act، اللي نص على أن الذهب هو المعدن الوحيد اللي يمكن أن نقايض الدولار به. طبعا كلمة مقايضة هنا ما تكون دقيقة، الكلمة الأصلية كانت ريديم، لكن القصد هو أن الناس ما عادت في حاجة لإجراء المعاملات التجارية بالسبائك أو العملات الذهبية، لأن ورقة الدولار لها ما يقابلها أو ما يقابل قيمتها بالذهب في احتياطي الحكومة. وفي عام 1944 اجتمعوا ممثلو 44 دولة في منطقة بريتن وودز في ولاية نيو هامشير الأمريكية على مدار 3 أسابيع، وخرجوا باتفاقية عرفت بـ The Bretton Woods Agreement. في هذه الاتفاقية تم ربط الدولار باحتياطي الذهب باتفاق الدول المشاركة، ولكن تم ربط عملات تلك الدول أيضا بالدولار. الهدف كان هو خلق نظام عالمي مستقر لتبادل وصرف العملات ولتسهيل المعاملات التجارية بين هذه الدول وبالتالي ينمو اقتصادها. ولكن في عام 1971 قام الرئيس الأمريكي نيكسون بفك ذلك الارتباط لعدم كفاية احتياط الذهب لتغطية قيمة الدولار اللي قاعد ينطبع واللي يتداول في السوق، وبذلك انتهت حقبة ربط العملة بالذهب، وأصبحت قيمة العملات تعتمد على معايير أخرى أهمها سياسات الحكومة وقيمة تبادل العملات اللي يسمونها الفورين كارنسي اكسشينج اعتمادا على العرض والطلب، وأيضا الناتشرال ريزيرفز مثل البترول والغاز وغيرها. وطبعا ارتباط الدولار بالنفط، فالشراء وبيع الدول للنفط باستخدام الدولار أعطاه قوة كبيرة وخلاه في صدارة عملات العالم. ذات مساء في عام 1949 كان في رجل يدعى فرانك ماكنمارا في عشاء عمل في مطعم في نيويورك، ولما حانت لحظة الدفع حط إيده في جيبه فاكتشف بأنه نسى المحفظة في بدل أخرى في البيت، ذكرني واحد من أصدقائي. المهم طبعا كان موقف محرج للغاية، واضطر أن يتصل بزوجته علشان تجيب له المحفظة. فخرج من المطعم وفكر أن كثير من الناس أكيد يتعرضون لإحراج مثل هذا بشكل يومي، فجلس مع صاحب المطعم واقترح عليه فكرة إنشاء نادي يشترك فيه مجموعة من المطاعم في نيويورك ومجموعة من رجال الأعمال، بحيث يضمن النادي الناس المنتمية له عن طريق بطاقة عليها توقيعهم، وراح يدفع مبلغ الفاتورة للمطعم في نهاية الشهر. صاحب المطعم حب الفكرة، وفي اليوم التالي جلس ماكنمارا مع مجموعة من المستثمرين وأصدقائه وخبرهم عن المشروع ودخلوا معاه. وفي فبراير عام 1950 راح لنفس المطعم وتعشى ودفع بالبطاقة اللي كانت من ورق مقوى بعدها ما كانت من البلاستيك، وتمت تسمية ذلك العشاء بالعشاء الأول The First Supper. ومن هناك بدأت فكرة بطاقة الائتمان اللي تطورت استخداماتها لتشمل الفنادق والمحلات في نيويورك وكاليفورنيا ومن ثم باقي العالم. في عام 2008 قام شخص مجهول يدعى ساتوشي ناكاموتو بنشر ورقة بحثية حول نظام تشفير جديد، وسمى أول عملة رقمية بيتكوين اللي تستخدم نظام معقد في تشفير قواعد البيانات المسمى بلوكتشين. سوى هذا الشيء كردة فعل على الأزمة العالمية حينها وطريقة إدارة واستخدام النقود. لما بدأ تداول البيتكوين لأول مرة في يوليو 2010 كانت قيمة البيتكوين الوحدة 0.0008 دولار، ولكن في نوفمبر 2021 يوم 10 بالتحديد كانت قيمتها 68,789 دولار، هذه البيتكوين الوحدة وهي أعلى قيمة وصلتها. لكن مع البيتكوين ظهرت عملات كثيرة، ولكن تقلبات أسعارها أدت إلى أرباح وخسائر مالية كثيرة جدا، آخرها كانت فضيحة شركة FTX. في نوفمبر 2022 انهارت منصة FTX وهي بورصة سهلت شراء وبيع العملات المشفرة بسبب تلاعب مؤسسها سام بانكمان فريد. أطلق سام هذه المنصة في بداية عام 2019 باسم FTX اختصارا لعبارة تداول المستقبل أو Futures Exchange، لكن بسبب سوء الإدارة والفساد انهارت المنصة بأموال المستثمرين وضاعت 32 مليار دولار. الحين أكيد تتساءلون شو مستقبل العملات الرقمية أو الكريبتو اختصارا؟ ما حد يعرف. بعد انهيار FTX صار المستثمرين وأسواق المال مرتابين من المستقبل،
ما في شيء واضح أو حتى ملموس، ولكن المستقبل حتما ليس لطريقة تعاملنا بالنقود اليوم. يعني حد منا كان يتصور أنه بيدفع في يوم من الأيام بالتلفون أو بالساعة الذكية وما بيحمل معاه كاش وهو طالع من البيت؟ لا، اللي نعرفه من خلال قراءة التاريخ هو أن البشر ما يعودون للوراء، فالحضارات متقدمة وساعية للمستقبل بطبيعتها، ومثل ما هو مهم أن لا نخاف أو نتردد في التطوير والتجربة والاختراع، فربما نحتاج أن نتذكر أيضا بأنه ليست كل فكرة لامعة تعني أن ذلك هو المستقبل. وربما اليوم صارت المقولة الشهيرة: ليس كل ما يلمع ذهبا حقيقة ملموسة.

0: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
1: ماما أحبك
2: الصدق.
1: أنا حبيتك على طول.
2: سألتك بالله.
1: ماما أحبك وانتي تحبيني.
2: لا
1: بابا لوش يقول.
2: أكيد يمزح.
1: ماما أحبك وأحب حقك البدلية والفاصوليا والفول.
2: يا صغير يا أكول، تستحق أحلى فاصوليا أحلى فول.
1: بقوليات الكابوس،
2: ألف البقوليات، بقوليات الكابوس.
3: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
4: اسمعيني يا بنتي، لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
5: أهلين أخي، كيف حالك؟
4: الحمد لله.
5: متى وصلت من السفر؟
4: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسياً ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحياً الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها والأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
5: يا أخي هذه عادات نوس الفرق ولا بيحصل حاجة.
4: يا أخي الزواج
5: لا لا لا

0: بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر، ستر للبنت. ولا أنا نادم ما شد الندم.
2: التعليم أيضا ستر، أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح، وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
4: المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، لا يوجد أي شخص ليس لديه مشكلة نفسية. فقط يجب عليك أن تعلم أن المرض النفسي قابل للعلاج والشفاء بإذن الله كأي مرض آخر. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02512173 أو 782157333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800136.
5: صحتنا في تغذيتنا.
6: عزيزتي الأم،
7: عزيزي الأب،
6: طفلكم أمانة، وتعزيز مناعته حفظ له،
8: وتعزيز مناعته حفظ له.
7: الرضاعة الطبيعية الخالصة لستة أشهر كاملة،
9: لستة أشهر كاملة،
7: وتحصين الطفل منذ لحظة ولادته وحتى إكماله جميع جرعات التحصين الروتينية،
9: وحتى إكماله جميع جرعات التحصين الروتينية،
7: وقاية له من أمراض الطفولة القاتلة، وتعزيزا لمناعته مدى العمر بإذن الله تعالى.
9: وتعزيزا لمناعته مدى العمر بإذن الله تعالى.
10: مع تحيات وزارة الصحة العامة والسكان ولجنة الإنقاذ الدولية.
11: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
12: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
13: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
14: يا جو بيتس،
15: اسمعها

الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM لون جديد.

0: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت، فتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني، نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير، فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
1: سيراميك بيتك يعكس هويتك، لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل.

0: مستمعينا الكرام، حان الآن أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. اللهم مع دخول هذا الوقت المبارك اجعل لنا من نور الظهر إشراقا في قلوبنا، ومن سجودنا راحة لأرواحنا، واكتب لنا أجر الصلاة في جماعة، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. مع تحيات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، اختيار ذكي لراحة تدوم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. لا تنسى أن ترد الأذان خلف المؤذن ثم صل على النبي صلى الله عليه وسلم، فهي سبب لنيل شفاعته. أذان الظهر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، طاقة تثق بها.

0: اسمعها
1: اسمعها
0: تعشقها
1: تعشقها.
2: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
3: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
5: صحتنا في تغذيتنا. في تغذيتنا.
6: هل يحتاج طفلي للحليب الصناعي؟
7: لا
8: لا،
7: الحليب الصناعي واستخدام الزجاجة واللهاية خطر على صحة الرضيع، وسبب رئيسي في الإسهالات وسوء الهضم والالتهابات التنفسية وسوء التغذية.
8: وسوء التغذية.
9: مع تحيات وزارة الصحة العامة والسكان ولجنة الإنقاذ الدولية.
10: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عند الشعور بأي علامة تشير إلى الإصابة بمرض نفسي يجب اللجوء للحصول على الدعم النفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.

0: اسمعها
1: اسمعها
0: تعشقها
1: تعشقها.
2: ما أحلى لقاءنا بعد طول غياب. خير يدور من يد ليد، وأثر طيب ممتد. لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح، ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم، ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح، تعطر أيامنا وتزهر في نفوسنا الأمل، لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنا فعل العود الخبرة والريادة.
3: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب علينا أن نزيل وصمة العار التي نشعر بها إذا كان لدينا أي مرض أو اضطراب نفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
6: صحتنا في تغذيتنا، في تغذيتنا. عزيزتي الأم، إن البدء بالرضاعة الطبيعية فور الولادة مباشرة،
7: فور الولادة مباشرة،
6: يحمي وليدك من سوء التغذية، ويمنحه المناعة الطبيعية التي يحتاجها لمقاومة الأمراض، كما يساعدك على خروج المشيمة ووقف نزيف ما بعد الولادة وزيادة إدرار لبنك.
8: مع تحيات وزارة الصحة العامة والسكان ولجنة الإنقاذ الدولية.

0: بكل ثقة. Power Horse يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. Power Horse لا يوقفك شيء.
1: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
2: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
3: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
4: مستشفى الريادة الدولية.
3: لما تكون صحتك.
4: لما تكون صحتك
3: هي الأولوية.
4: هي الأولوية.
3: للحجز والاستفسار 7821174410. عدن، خط 90 في جانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
4: مستشفى الريادة الدولية.
3: الرعاية الكاملة.
4: الرعاية الكاملة.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب أن نعترف بالألم والوجع النفسي الذي نشعر به، وعندما ينتابنا هذا الشعور علينا أن نطلب المساعدة والدعم والمساندة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج، تبن، صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
6: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
7: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء
6: يا بابا؟
8: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
7: اسمعيني يا بنتي، اول شيء انا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا، خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقفه عند حدها.
6: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
7: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يؤذيش.
9: الابتزاز الالكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
10: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
11: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
12: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
11: 90 مول.

0: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها تعشقها.
2: اسمعها تعشقها.

0: 99.9.
1: قلبي يا زلمة كل اللي غنم ترى نسيت راسي عيني شوفوا في السما
2: 99.9.

0: عشرة عمر
1: بكل ثقة. Power Horse يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. Power Horse لا يوقفك شيء.
2: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
3: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
2: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
3: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم؟ يعني
3: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
2: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
3: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
2: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
3: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888 جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: اختيار ذكي لراحة تدوم.
4: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
5: اسمعيني يا بنتي لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
6: أهلين أخي، كيف حالك؟
5: الحمد لله.
6: متى وصلت من السفر؟
5: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها والأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
6: يا أخي هذه عاداتنا وسلفنا ولا بيحصل حاجة
5: يا أخي. الزواج
6: لا لا لا

0: هي شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر، ستر للبنت. والآن أنا نادم ما شد الندم.
2: التعليم أيضا ستر، أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح، وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكن.
4: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اعلم أن صحتك النفسية لا تقدر بثمن، لذا اجعلها من أولوياتك في الحياة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
7: عبر أثير إذاعتنا،
8: عبر أثير إذاعتنا،
7: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
9: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
10: بل للاختيار الصحيح.
7: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
9: الآن
10: الآن
9: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
7: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
9: الهندسة والحاسبات،
7: العلوم الإدارية والإنسانية،
9: الدراسات العليا والبحث العلمي،
7: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
9: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
7: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
8: خطوتك الأذكى.
9: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
7: 02-368-633 أو 718-4074.
1: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
12: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
13: اسمعها
12: تعشقها.
13: أعشقها.

0: 99.9. اسمعها تعشقها
1: في كل صباح أحب أن أبدأ يومي مع كوب من الشاي،
2: مع كوب من البن،
1: وعندما أجتمع مع أصدقائي لا بد من تقديم كوب من الشاي،
2: كوب من البن.
1: وفي أوقات التركيز في العمل أو الدراسة ليس هنالك ما يساعدني أفضل من الشاي،
2: أفضل من البن.
1: ولأن الشاي جزء أساسي من يومي فلا بد أن أحرص على انتقاء أجود أنواع الشاي،
2: أجود أنواع البن،
1: وليس هنالك أفضل من
2: بن الكابوس.
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي
2: بن
1: شاي
2: بن
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس.
3: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي
2: بن
1: شاي
2: بن
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس.
3: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم.

0: التشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب. إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
1: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
2: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
1: الدراسات الإسلامية،
2: الشريعة والقانون،
1: إدارة الأعمال،
2: المحاسبة،
1: الإدارة الصحية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: تقنية المعلومات IT،
2: نظم معلومات،
1: علوم الحاسوب.
2: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان أو للتواصل عبر الأرقام التالية:
1: 022-52-966 أو
2: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
1: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
3: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
4: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر، وأنا أخاف من أنا إيش أقول له إيش أفعل.
5: اسمعيني يا بنتي، لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
6: أهلين أخي، كيف حالك؟
5: الحمد لله.
6: متى وصلت من السفر؟
5: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها والأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
6: يا أخي هذه عاداتنا وسلفنا، ولا بيحصل حاجة
5: يا أخي. الزواج
6: لا لا لا

0: بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر، ستر للبنت. والآن أنا نادم أشد الندم.
2: التعليم أيضا ستر، أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح، وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
4: المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، لا يوجد أي شخص ليس لديه مشكلة نفسية. فقط يجب عليك أن تعلم أن المرض النفسي قابل للعلاج والشفاء بإذن الله كأي مرض آخر. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02512173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
5: أنا رهف، طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك دليل.

0: 99.9. اسمعها تعشقها
1: في كل صباح أحب أن أبدأ يومي مع كوب من الشاي،
2: مع كوب من البن.
1: وعندما أجتمع مع أصدقائي لا بد من تقديم كوب من الشاي،
2: كوب من البن.
1: وفي أوقات التركيز في العمل أو الدراسة ليس هنالك ما يساعدني أفضل من الشاي،
2: أفضل من البن.
1: ولأن الشاي جزء أساسي من يومي فلا بد أن أحرص على انتقاء أجود أنواع الشاي،
2: أجود أنواع البن.
1: وليس هنالك أفضل من
2: بن الكابوس.
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي
2: بن
1: شاي
2: بن
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس.
3: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
4: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
5: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
6: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
7: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
6: الدراسات الإسلامية،
7: الشريعة والقانون،
6: إدارة الأعمال،
7: المحاسبة،
6: الإدارة الصحية،
7: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
6: تقنية المعلومات IT،
7: نظم معلومات،
6: علوم الحاسوب.
7: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان أو للتواصل عبر الأرقام التالية:
6: 0225296 أو
7: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
6: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
8: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
9: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
10: اسمعيني يا بنتي، لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
11: أهلين أخي، كيف حالك؟
10: الحمد لله.
11: متى وصلت من السفر؟
10: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها والأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
11: يا أخي هذه عاداتنا وسلفنا، ولا بيحصل حاجة
10: يا أخي. الزواج
11: لا لا لا

0: هي شفت كيف بنتك بين الحياة والموت والطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر للبنت. ولا أنا نادم ما شد الندم.
2: التعليم أيضا ستر. أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح، وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
4: المواطن أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، لا يوجد أي شخص ليس لديه مشكلة نفسية. فقط يجب عليك أن تعلم أن المرض النفسي قابل للعلاج والشفاء بإذن الله كأي مرض آخر. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02512173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
5: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
9: يا جو بيتس، أوه ليخة.
10: اسمعها.

0: الشام.
1: الساعة الآن 3 تماما في عدن، برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. التركيب الصحيح للإنفرتر يضمن أداء مستقرا وآمنا. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم.

0: صحتنا في تغذيتنا، في تغذيتنا. الرضاعة الطبيعية الخالصة تعني تناول الطفل لبن الأم فقط منذ الولادة وحتى إكماله الشهر السادس من عمره،
1: وحتى إكماله الشهر السادس من عمره،
0: مع عدم إضافة أي أطعمة أو مشروبات أخرى بما في ذلك الماء. فلبن الأم يحتوي على الكمية الكافية من الماء والمكونات الغذائية المناسبة.
2: والرضاعة الطبيعية الخالصة تحمي طفلك من الأمراض والإصابة بسوء التغذية.
3: تحمي طفلك من الأمراض والإصابة بسوء التغذية.
4: مع تحيات وزارة الصحة العامة والسكان ولجنة الإنقاذ الدولية.
5: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب،
4: ولجنة الإنقاذ الدولية.
5: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل.

0: فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب علينا أن نزيل وصمة العار التي نشعر بها إذا كان لدينا أي مرض أو اضطراب نفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج، تبن، صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. أذان العصر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم كما جمعتنا على طاعتك فاجمع لنا بين خير الدنيا ونعيم الآخرة. حافظ على صلاة العصر، فهي الصلاة الوسطى وبركتها تمتد ليومك كله. أذان العصر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. ثقة تدوم.

0: تعشقها.
1: تعشقها
0: 99.9.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
4: أنا عبد الرحمن، أستخدم تطبيق بنكي لايت من بنك اليمن والكويت، أشتري وبيع وحول ذهب، أسدد كل فواتيري، أصارف بين حساباتي، وأسحب من الصراف الآلي بدون بطاقة، كل هذا في تطبيق واحد من مكاني. فعلا تطبيق بنكي لايت 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
0: عبر أثير إذاعتنا،
5: عبر أثير إذاعتنا،
0: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
6: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
7: بل للاختيار الصحيح.
0: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
6: الآن
7: الآن
6: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
6: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
6: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
6: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
5: خطوتك الأذكى.
6: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4074.
8: ناين تي مول، متعة ورفاهية العائلة.
9: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
8: ناين تي مول.

الساعة الآن 4:00 في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. زاوية توجيه الألواح نحو الشمس تصنع فرقا كبيرا في الإنتاج اليومي للحلول الذكية، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة.

0: 99 فاصل 9 اسمعها تعشقها
1: شايل كابوس عشرة عمر
2: شايل كابوس عشرة عمر
3: بكل ثقة باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
4: صحتنا في تغذيتنا.
5: عزيزتي الأم،
4: عزيزي الأب،
5: طفلكم أمانة وتعزيز مناعته حفظ له
4: الرضاعة الطبيعية الخالصة لستة أشهر كاملة وتحصين الطفل منذ لحظة ولادته وحتى إكماله جميع جرعات التحصين الروتينية وقاية له من أمراض الطفولة القاتلة وتعزيزا لمناعته مدى العمر بإذن الله تعالى
6: مع تحيات وزارة الصحة العامة والسكان ولجنة الإنقاذ الدولية.
7: المواطن أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب أن نعترف بالألم والوجع النفسي الذي نشعر به، وعندما ينتابنا هذا الشعور علينا أن نطلب المساعدة والدعم والمساندة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رأسي الذي نشعر به، وعندما ينتابنا هذا الشعور علينا أن نطلب المساعدة والدعم والمساندة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات.

0: 97 فاصلة 9.
1: قلبي يا زلمة قولي لي غكلمة قراني نسيت راسي عيني شوفوا في سما
2: 99 فاصلة 9.

موسم يتجدد للقاكم من جديد، لنتبادل التهاني والتبريكات فيما بيننا، وننشر البهجة والفرحة في أوساط مجتمعنا العربي وفي مساءتكم ولياليكم الجميلة. فعندما نغيب عنكم نعود ونستمر معكم من جديد لنطل عليكم بحلة متنوعة ومختلفة في تهني مين منكم وإليكم، ومن خلاله نبث أشواقكم لمن تحبون وأمانيكم لمن تسعدون بالتواصل معهم في تهني مين. معدن الشيبانية أعلى عدنية FM 88.9.

سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته، وصلى الله وقتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. نرحب بكم في هذا اليوم الجميل، يوم الخميس الذي تكثر فيه الأفراح والمناسبات الجميلة، وعلى عددية FM بترددها 91.3 في البيضاء وأبين ويافا، وأيضا على 99.9. كما أنا سعيد جدا من أطل عليكم في ساعة ونصف نشارككم كل الأفراح والمناسبات الجميلة والإهداء والغني اللي أنتم تطرحوا لنا ونستمتع بسماعها. يا مساء الفرح اللي يشبه قلوبكم الحلوة، ويا مساء الأحلام اللي تحققت والأمنيات اللي ما زالت تنتظر لحظة تحقيقها، ويا مساء كل ابتسامة رسمتها الحياة على وجه إنسان، وكل دعوة خرجت من قلب محب ووصلت للسماء ورجعت فرحة. مساء الورد لكل من يحب الخير لغيره، ولكل إنسان يعرف أن الجمال ما في الفرح مش بس إننا نعيشه، لكن إننا نتقاسمه مع الناس اللي نحبهم. أحيانا كلمة مبروك تصنع يوما كاملا من السعادة، وأحيانا تهنية بسيطة تظل محفورة في الذاكرة سنين طويلة. لأن الفرح يا أحبابنا مش لازم يكون مناسبة كبيرة ولا احتفالا تملأ أضواء المكان. الفرح ممكن يكون نجاح بعد تعب، أو لقاء بعد غياب، أو مولود نور البيت، أو عريس وعروس جمعهم النصيب، أو مريض رجعت له العافية، أو حتى أمنية صغيرة تحققت بعد انتظار. وفي كل حكاية فرح، في قلب ينتظر من يشاركه، وفي عيون تتمنى من يقول لها ألف مبروك تستاهل كل خير. من هنا من مدينة عدن مدينة الحب والطيبة، ومن قلب عدنية FM نفتح لكم أبواب الفرح ونرسل مع نسمات السماء باقات من الورد وأجمل الأغاني وأصدق الأمنيات. هنا ما بنسأل كم فرحتك كبيرة، بنسأل مين الشخص اللي ودك تفرح اليوم، ومين الغالي اللي يستحق منك كلمة تهنية. يمكن أم تعبت وضحت وتستاهل تسمع كلمة تسعد قلبها، يمكن أب كان السند طول العمر، يمكن صديق وقف معك في أصعب الأيام، ويمكن شخص بعيد عن عينك لكن أقرب الناس لقلبك. الليلة خلونا نفرح لبعض ونرسل مشاعرنا قبل كلماتنا، ونخلي للأغاني حكاية وللتهاني معنا، وللمحبة صوت يوصل لكل مكان. وسهلا بالقلوب الحلوة والجميلة، بكل اللي جاءوا يهدوا فرحة، وبكل اللي ينتظر تهنية. أنا معكم عدنان شيباني من الإعداد والتقديم والإخراج السمعي والمرئي، وفي هذا المساء في مكان للزعل، ما في مكان للزعل ولا وقت للحزن، لأن موعدنا مع المحبة، مع الأغاني، مع المفاجآت، ومع أجمل لحظات العمر. جهزوا تهنياتكم واختيار أغانيكم وافتحوا قلوبكم للفرح، لأننا مؤمنين أن الفرحة لما نتشاركها تكبر، والتهنية لما تطلع من القلب توصل للقلب. ومن عدنية FM نعلن الانطلاق مساحة الفرح والمحبة في برنامجنا الفني المسائي تهني مين، الذي يأتيكم كل يوم خميس بعد إعلانات الساعة الرابعة عصرا. البرنامج اللي فيه كل تهنية وراها حكاية، وكل حكاية وراها قلب يحب. تهني مين؟ لأن كل فرحة تستحق تهنية، وكل غالي يستحق نفرح له ومعه. فمستمعينا في كل مكان، دائما قبل ما نبدأ حلقتنا هذا اليوم خلونا نستمع إلى أغنية بداية، ومن بعدها نعود لنستقبل كافة الاتصالات.

0: يا حبيبي نكرة. بعد ما سمعنا أغنية وبدأنا حلقتنا لهذا اليوم من برامجنا الفنانين المسائي تهنمين بصوت الفنان الرائع الجميل الصاعد طه رامي من كثرة الشوق بضي عليك. نستقبل اتصال من أبو فهد ونقول ألو مرحبا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام يا مرحبا فيك يا أبو فهد، كيف الحال؟
1: الحمد لله، كيف حالك حبيبي؟ كيف
0: الحمد لله، الحمد لله بخير. وزدت خلما أسمع صوتك الغالي،
1: ربنا في العدو إن شاء الله بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى. أشكرك يا أبو فهد، أشكرك.
1: يلا حبيبي، الله معك، مع السلامة. الله معك.
0: في أمان الله. نشكر أبو فهد على اختياري لهذه الأغنية الجميلة ما يهزك ريحة للفنان الراحل أبو بكر سالم، ونشوف هذا الاتصال ونقول له مرحبا.
2: ألو.
0: ألو، السلام عليكم.
2: يا مساء الخيرات.
0: ازيك يا باشا؟
2: ازيك يا باشا، عامل ايه؟
0: والله كويس، انت كيف؟
2: ما بتعفر معايا.
0: انت بتعمل ايه؟
2: دعني متلفلك الاولي كله، نحن ماسكين النقطة الاولية لي.
0: ازيك يعني انت ازيك بيوم الخميس ده؟
2: ازيك يا باشا، عامل ايه؟
0: بس هذا اللي حافظ له.
2: ما نشتري بروبات يا عدنان، فاجئنا مفاجأة.
0: فنجلس مع بعضينا وان شاء الله بنتكلم.
2: مصفحة معاه معلم.
0: نرجع بعد المصري. نرجع احمد اللبناني المصري.
2: لا بس هم حقهم الحب المحبابة، بحبوا يا ماما.
0: اي بحبه. عايزه يا ماما.
2: يبعث لك يعطيك الصحة والعافية.
0: امين يا رب، امين وياك.
2: بدنا اغنية جورج سوف.
0: جورج ايش من اغنية؟
2: يلي تعبنا سنين في هواك،
0: يلي
2: تعبنا سنين في هواك، عمل نفسه ما عرفناش بعد العمر ده كله معاك، قال لنا رايح ورجعش.
0: خلاص ايش عاد نلصيها؟ قد غنيتي. الله يمك يا احمد.
2: لا تجيب ايش قلت. الهداء للأسرة المدام والعيال، وهدية الأسرة الثانية، راديو عدنية طاقمها كاملة.

0: لازم عدنان رابع رشاد الموجودين والطاقم كله وأديها للمشتركين المستمعين وعلى رأسهم عمرياض وبنتي وبنت الرائعة نجمة وجميع المشتركين.
1: والله يهمك وصل وصل الغالي
0: حبيبي.
1: الله يسعدك يا رب.
0: I love you.
1: I love you too.
0: يلا حبيبي
1: في أمان الله. أشكرك يا أحمد وإن شاء الله بنلبي لك أحلى طلب. طبعا مستمعينا في كل مكان بعد ما سمعنا أبو فهد وأحمد اللبناني دعونا نستقبل هذا الاتصال ونشوف. ألو مرحبا. ألو يا مرحبا من معنا؟
2: عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: معك صالح أحمد محمد.
1: حياك يا أستاذ صالح.
2: الله يحفظك.
1: تفضل.
2: الأغنية هي راجع حسابك حبيبي للفنان عوض لحان.
1: عوض أحمد ولا يهمك.
2: عوض لحان.
1: عوض أحمد راجع حسابك حبيبي ولا يهمك. ابشر بالسعادة.
2: يلا.
1: وحياك. طبعا إن شاء الله بيتم تلبية كافة طلبات الأغاني اللي طلبوها أحلى وأجمل مستمعين عدنية FM وبرنامجنا الفنية المسائي تنمين. أرقامنا هي كالعادة 774-6849 و02-851-888 وأيضا رقمنا الآخر 02-84-1119. هذه أرقامنا ما عليكم إلا التواصل بها وشاركونا كل أفراحكم والإهداءات من الأغاني الجميلة اللي نتشارك فيها مع كل حبايبنا في الداخل والخارج. فمستمعينا في كل مكان دعونا أيضا نستقبل هذا الاتصال ونقول ألو مرحبا. ألو. ألو.
3: السلام عليكم.
1: يا مرحبا أم أحمد كيف حالك؟
3: يحفظك الله يستر عليك ومعتك مباركة
1: علينا وعليك يا رب.
3: أطلب أغنية محمد سعد عبد الله يا طير يا هذا المعلي.
1: يا طير
3: أهدي سمية سمير وعدنان الشيباني
1: الله يحفظك
3: وعليا محمد ونادين عبد الله وأيمن أمين.
1: يوصل يوصل أحلى أهداء
3: معكم الله.
1: مع السلامة. مع السلامة يا أستاذ الكل. ربي يحفظك يا أم أحمد. والله صوتها سعادة وفرح وسرور ونفرح أنه حبايبنا دائما في صحة وعافية وإن شاء الله الصحة والعافية دائما في حياتكم يا رب العالمين. فإن شاء الله بيتم تحضير العديد من الأغاني اللي طلبوها أحلى وأجمل مستمعين عدنية FM 88.9 وأيضا على التردد 89.1 وأيضا على 91.3 وعلى 99.9. أيضا نروح نستقبل أحلى اتصال من العم الغالي. من العم الغالي؟ العم رياض أكيد. ألو مرحبا.
4: ألو عماني.
1: يا حيا ويا مرحبا.
4: كيف حالك حبيبي؟
1: والله الحمد لله تمام يا عم رياض.
4: الله يسلمك. أسمع أختار أغنية حناني تماما لعلي بن محمد.
1: أغنية جميلة
4: علي بن نعم.
1: علي
4: وأهدي حبيبي وقلبي وروحي
1: أحمد اللبناني.
4: أحمد اللبناني
1: الله عليك
4: أحمد اللبناني. بن بن بن بن الليلة بن بن بن بقدر يومين ثلاث أيام دحين
1: الآن ما شاء الله اليوم دخل بالمصري اليوم. إزيك باشا. الله يسعدك
4: وحيي الأستاذ محمد فضل العزيز الغالي برضو وحيي كل الأخوان المستمعين والمستمعين كامل لك.
1: الله يحفظك يا عم رياض. الله يسلمك
4: ولك يا عدنان وعلي وكلهم منيبين والكل.
1: الله يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. طبعا نشكر العم رياض ضحكته اقسم بالله ترد الروح. ربي يديمك لنا يا عم رياض وكل حبايبنا ابو فهد واحمد اللبناني وصالح احمد وايضا ام احمد العقربي والعم رياض وكل حبايبنا اللي بيتواصلوا معنا في هذه الحلقة بإذن الله تعالى. فمستمعينا في كل مكان خلونا أيضا نروح نسمع إلى زفة طلبها معنا أحد المستمعين. هي زفة للفنان بشير المعبري ويهنى في حبايبه وخلانه وأيضا ابن عمه سلطان أحمد.

0: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
1: لا تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
4: اسمعيني يا بنتي، لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
5: أهلين أخي، كيف حالك؟
4: الحمد لله.
5: متى وصلت من السفر؟
4: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة يا أخي، الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها والأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
5: يا أخي هذه عاداتنا وسلفنا، ولا بيحصل حاجة
4: يا أخي. الزواج
5: لا لا لا

0: هي شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر للبنت. والآن أنا نادم ما شد الندم.
2: التعليم أيضا ستر. أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكن.
4: 90 مول متعة ورفاهية العائلة.
5: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
4: 90 مول.

0: ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكافيه.
2: المواطن أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اعلم أن صحتك النفسية لا تقدر بثمن، لذا اجعلها من أولوياتك في الحياة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري، العنوان لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.

0: لكم مستمعينا ومتابعينا وجمهورنا الحبيب في الداخل والخارج, جمهور عدنية اف ام على تردد 91.3 في البيضاء وابين ويافا, وايضا على 99.9, وايضا نرحب اللي يتابعونا عبر صفحتنا في الفيسبوك وايضا اللي يشاهدوا على قناتنا في اليوتيوب. نستقبل اتصال من حنين, نقول الو مرحبا. الو,
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله, كيف حالك يا حنين؟
1: الحمد لله تمام, انت كيفكم؟
0: والله تمام الحمد لله. تفضلي يا حنين.
1: ايش اغنية وجه القمر؟ وجه القمر طال.
0: خلاص بنبحث عن الاغنية وان شاء الله نلبي لك الطلب يا حنين.
1: شكرا.
0: يا مرحبا فيك. طبعا مستمعين الآن خلونا نروح إلى طلبات الأغاني ونبدأها باللي طلب أغنية ما يهزك ريح يا مركب هوانا, هو العم الغالي أبو فهد. نروح نسمعها ومن ثم نعود هي أيضا الأغنية للفنان الراحل أبو بكر سالم.

أكيد ما يهزكم ريح يا أحلى وأجمل وأقوى جيش جنوبي يمني. فمستمعينا في كل مكان خلونا نروح نستمع إلى أغنية طلبها أحمد اللبناني اللي قلب مصري اليوم، هي أغنية جورج سوف يلي تعبنا سنين بهواك. الله عليك، إيش الذوق الجميل هذا يا أحمد، تحسن وضعك بالخميس. حلو حلو.

0: الله عليك يا أحمد، الله عليك. طبعا خلونا نروح أيضا نستمع إلى أغنية للفنان، هي أغنية للفنان صالح أحمد طالب، أغنية تراجع حسابك حبيبي لعوض أحمد. إحنا ما حصلناش الفنان عوض أحمد، لكن حصلنا لعلوي فيصل علوي، فإن شاء الله تنال إعجابك يا صالح. ومستمعينا في كل مكان متواجدين معكم في هذا اليوم الجميل الذي لا يكتمل إلا بتواجدكم وسماع أصواتكم وتلبية كافة إهداءاتكم. أرقامنا هي كالتالي 7746849 و02851888 و02841119. نروح نسمع إلى الأغنية راجع حسابك حبيبي من ثم نعود، خليكم معنا
1: قناة الفن الأصلي.

راجع حسابك حبيبي، سمعناها بصوت الفنان علوي فيصل علوي، ما شاء الله عليه أبدع رحمة الله عليه. وهذا طلب من صالح أحمد أيضا. الآن نروح إلى طلب ست الكل الأم الغالية أم أحمد العقربي، هي طالبة للأغنية للفنان محمد سعد عبد الله، يا طير يا ذا المعلم. فنروح نستمع إلى هذه الأغنية وهذا الطلب الجميل من الجميلة والغالية على قلوبنا جميعا.

0: غاب قلبي ما ذاقت النوم عيني يا طير ريت يقول لي اصفر ذنوبي.
1: الله على ذوقك الجميل يا أم أحمد، ربي يحفظك ويسعدك، اختيار جميل وإهداء جميل، وعلى رؤوسنا جميعا لكل من أهديت يوم هذه الأغنية، معاش ولا كان اللي يغيب عليك يستلقل. خلونا نروح أيضا نسمع إلى أغنية طلبها العم رياض حفظ الله ورعاه، هي أغنية للفنان علي بن محمد حنانك يا منى، أغنية تميز فيها الفنان الجميل علي بن محمد حنانك يا من الله اليوم اختيارات أغاني أيضا، يعني كل خميس تشوف أغاني أحلى من الأخرى. الله عليكم.

0: عليك يا عم رياض، ايش الذوق الجميل هذا والاهداء الجميل لحمد اللبناني ولكل من اهديتم هذه الاغنيه للفنان علي بن محمد حنينيك يا مان. طبعا ايضا معنا الكثير من الطلبات، وحنين هي طالبه اغنيه وجه القمر، هي طلعت للفنانه ساريه السويس ويرافقها الفنان الممثل الرائع قصي خولي. فمستمعينا بنروح الى فاصل اعلاني قصير، ومن ثم نعود لنستكمل النصف الساعه الاخيره من برنامجنا الفني المسائي تنمين الذي يأتيكم كل يوم خميس بعد إعلانات الساعة الرابعة عصرا، فكونوا معنا دائما لنشارككم كل الأفراح والمناسبات.
1: الساعة الآن الخامسة تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. لا تحمل منظومتك أكثر من قدرتها لتحافظ على عمرها الافتراضي. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، اختيار ذكي.

0: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
1: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
2: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
3: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
4: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
5: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
4: يا بابا،
6: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الان في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
5: اسمعيني يا بنتي، اول شيء انا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا. خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقفه عند حده.
4: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
5: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يذيش.
7: الابتزاز الالكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقف جنبك ولا يمكن أسمح لأحد أن يذيش. الابتزاز الإلكتروني جريمة،

وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت. الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرف

0: تعلم أن المرض النفسي قابل للعلاج والشفاء بإذن الله كأي مرض آخر. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
1: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
2: عبر أثير إذاعتنا،
3: عبر أثير إذاعتنا،
2: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
5: بل للاختيار الصحيح.
2: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن
5: الآن
4: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
3: خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4074.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها،
3: اسمعها،
2: تعشقها،
3: تعشقها. اسمعها، تعشقها.
2: 1-8

0: مستمعينا خلونا نروح نستمع إلى أغنية طلبتها حنين، هي أغنية وجه القمر، طلعت لي الفنانة الرائعة الجميلة ساريا سويس، يرافقها أيضا الممثل الرائع السوري قصي خولي. ولكن قبل ما نروح نسمعها خلونا نروح ناخذ اتصال من أخونا وحبيبنا علي. كيف حالك يا علي؟
1: الحمد لله بخير، كيفك يا عدنان؟
0: والله الحمد لله وياك يا ربنا بخير، وزدت خير لما سمعت صوتك يا علي، تفضل.
1: وأنا زدت خير وزدت سعادة وزدت فرح لما أسمع صوتك برنامج.
0: أبدي قلبك يا حبيبي، تفضل.
1: والله حاب نهنيكم جميعا الأحبة الأصدقاء المشاركين والمتابعين والمستمعين وكل حبايبنا وطاقم عدنية FM بشكل عام. دوما استثنية مشان ما حد يزعل ولا
0: أهلا ما حد يزعل، الله المستعان.
1: أيوة، ونهاب نسمع أغنية، أي أغنية لأبو بكر سالم.
0: أبو بكر سالم، خلاص ولا يهمك،
1: ونهديها لكم جميعا وتحياتي لكم.
0: حياك
1: عدنان، وبالذات عدنان.
0: حياك حياك يا علي، أبدي قلبك.
1: الله يسعدك.
0: آمين يا رب وياك.
1: حياك لك.
0: الله يحييك. طبعا أشكرك يا علي وعلى رأسي، وإن شاء الله بيتم تلبية طلبة. خلونا نروح نسمع إلى أغنية وجه القمر للفنانة ساريا سويس، ومن ثم نعود لكم بعد.
2: وجه القمر

0: وجه القمر طل هل القمر هل يا مرحبا ويا مسلا بساريس واس وأيضا الممثل الرائع السوري قصي خولي. مستمعينا نروح أيضا نستمع الآن إلى أغنية الفنان محمد باسويد, هي أغنية جميلة 2000 أهل يا عز الأحباب. فبس قبل ما نأخذ قبل ما نروح للأغنية نأخذ هذا الاتصال ونقول له مرحبا. ألو
1: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: ألو
0: أيوة اسمعك تفضلي.
1: أطلب أغنية لفهد الكبسي, فؤاد الكبسي.
0: فؤاد الكبسي إيش من أغنية؟
1: أي أغنية من ذوقكم
0: ولا يهمك من عيوني.
1: يلا
0: الله يفتح عليك يا رب. طبعا منروح نسمع أول شيء إلى الفنانة محمد باسويد علشان يطيب قلبها. ست الكل أيضا اللي تواصلت معي شيباني دخلت تقول شيباني يعني تشير أغنية كاملة, لكن إحنا منلبي لها الطلب وهذه أغنية للفنان محمد باسويد.

الله عضو قلب. الله الله الله. الفنانة محمد أبا سويد، الأغنية هي 2000 أهلة بيعز الأحباب. إن شاء الله تكوني استمعتي وطيبت قلبك بالأغنية التي اخترتيها ولبينا هذا الطلب. خلونا نروح نستمع إلى أغنية أيضا طلبها، هو طلب أغاني أو أغنية للفنان أبو بكر سالم علي حمود. إحنا بنشغل ميدلي للفنان الراحل أبو بكر سالم وإن شاء الله تنال إعجابك يا علي.

هذا كله صغير طبعا ميدلي مميز للفنان الراحل أبو بكر سالم. إن شاء الله يا علي حمود تكون استمعت لهذه الميدلي لهذا الميدلي الجميل لأغاني الفنان الراحل أبو بكر سالم. طبعا مستمعينا ما زلنا متواجدين معكم في الدقائق الأخيرة ونروح نستمع إلى الأخت الذي تواصلت معنا وطلبت أغنية أو أغاني أو أغنية لأي الفنان فؤاد الكبسي وإحنا اخترنا أغنية اسمح برقصة معك. فخلونا نروح نستمع إلى أغنية للفنان فؤاد الكبسي ومن ثم نعود لكم.

مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم، نحن سعداء جدا بسماع هذه الإهداءات وهذه الأغاني الجميلة لحلقتنا هذا اليوم من برنامجنا الفني المسائي التنمين الذي يأتيكم كل يوم خميس بعد إعلانات الساعة الرابعة. سعيد جدا بسماع صوتكم، وأيضا أتمنى أن يطل هذا البرنامج لساعة طويلة لنفرح من هذه الأفراح ونسعد من أسعادكم ونجعل السعادة دائما في حياتنا بعيدة عن كل كرب وضبح وضيق وكل شيء يؤثر على حياتنا السلبية. فمستمعينا، إلى هنا نختتم حلقتنا هذا اليوم من برامجنا الفني المزايا التنمين. أترككم برعاية الرحمن، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودايعه، وجمعتكم مباركة مقدما، وأغنية ختامية تكون للفنان يحيى عنبة نختم فيها حلقتنا هذا اليوم من برامجنا الفني المسائي تهنمين. إن شاء الله تكونوا بأحسن حال وتدوم الصحة والعافية عليكم دائما يا أحلى وأجمل وأروع مستمعين عدنية FM، وتحديدا برامجنا الفني المسائي تهنمين. أترككم بحفظه ورعايته، والسلام عليكم ورحمة منه وبركاته.

0: تعشقها تعشقها.
1: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك، يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تبدعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
0: لمن فاته التسجيل في الفصل الثانية، سجل الآن في الفصل الدراسي الثالث الصيفية من العام الجامعي 2025-2026 في برنامج التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية. للتسجيل والاستفسار 782-791-333. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان،
3: من أي مكان
0: وفي الوقت الذي يناسبك. تعلم أينما كنت،
3: تعلم أينما كنت.
4: المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عند الشعور بأي علامة تشير إلى الإصابة بمرض نفسي يجب اللجوء للحصول على الدعم النفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج، تبن، صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
5: صحتنا في تغذيتنا، في تغذيتنا.
6: هل يحتاج طفلي للحليب الصناعي؟
7: لا
8: لا،
7: الحليب الصناعي واستخدام الزجاجة واللهاية خطر على صحة الرضيع، وسبب رئيسي في الإسهالات وسوء الهضم والالتهابات التنفسية وسوء التغذية،
8: وسوء التغذية.
9: مع تحيات وزارة الصحة العامة والسكان ولجنة الإنقاذ الدولية.
10: ما أحلى لقاءنا بعد طول غياب. خير يدور من يد ليد، وأثر طيب ممتد، لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح، ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم، ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح، تعطر أيامنا وتزهر في نفوسنا الأمل، لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنا فعل العود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها، تعشقها،
3: تعشقها. اسمعها، تعشقها.

عدن، وتصاعدت ألسنة اللهب وسحب الدخان الكثيف من المبنى بشكل مرعب أثار هلع المواطنين، وسط تدخل سريع وجهود مكثفة من قبل فرقة الدفاع المدني للسيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده للمباني المجاورة، مع العمل على تأمين المكان وحماية الأرواح. في خطوة استباقية لضمان الاستقرار، رفعت المؤسسة الاقتصادية اليونانية مستوى

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. أذان المغرب برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم. اللهم هذا وقت إجابة فاستجب دعاءنا، واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، وبلغنا بركة هذا المساء وأنت راض عنا.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هذا وقت إجابة أكثر من الدعاء بين الأذان والإقامة. أذان المغرب برعاية مصدر الأول للإلكترونيات.

0: 99.9 اسمعها تعشقها
1: تعشقها.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب علينا أن نزيل وصمة العار التي نشعر بها إذا كان لدينا أي مرض أو اضطراب نفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
1: 99.9

0: أتمنى بي
1: 99.9
2: 99.

0: تعشقها تعشقها 99.9.
1: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
2: ألو عمي، أبي قال يزوجي.
3: البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها ولأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
4: يا أخي هذه عاداتنا وسلفنا، ولا بيحصل حاجة
3: يا أخي الزواج
4: لا لا لا

0: شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر، ستر للبنت. والآن أنا نادم ما شد الندم.
2: التعليم أيضا ستر، أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح، وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب أن نعترف بالألم والوجع النفسي الذي نشعر به، وعندما ينتابنا هذا الشعور علينا أن نطلب المساعدة والدعم والمساندة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج، تبن، صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
5: عبر أثير إذاعتنا،
6: عبر أثير إذاعتنا،
5: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
7: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
8: بل للاختيار الصحيح.
5: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية

0: الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
1: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
1: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
1: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
1: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس، عدن. خطوتك الأذكى.
1: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي، عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4-74.
2: أنا علاء، أستخدم الواتس ليل نهار 24 ساعة في اليوم، أراسل أصحابي، أدير حسابي في بنك اليمن والكويت عبر خدمة سالي في الواتساب، أسدد فواتيري وكمان أشحن رصيدي، أصارب بين حساباتي وأرسل حوالات مالية، كل هذا بشكل آلي عبر الواتساب. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: 99.9
0: 99 فاصلة تسعة اسمعها
3: تعشقها.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. اللهم كما أقبل الليل بسكونه، أنزل على قلوبنا سكينتك واغمرنا بعفوك ورضاك، واكتب لنا أجر القيام وصالح الأعمال.
1: الله أكبر. الله

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا للذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اجعل لك وردا من الذكر قبل نومك، تختم به يومك بطمأنينة. أذان العشاء برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، راحة تدوم.

0: 99.9. اسمعها تعشقها.
1: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. 4 حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب. إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
2: صحتنا في تغذيتنا. عزيزتي الأم، إن البدء بالرضاعة الطبيعية فور الولادة مباشرة يحمي وليدك من سوء التغذية ويمنحه المناعة الطبيعية التي يحتاجها لمقاومة الأمراض، كما يساعدك على خروج المشيمة ووقف نزيف ما بعد الولادة وزيادة إدرار لبنك.
3: مع تحيات وزارة الصحة العامة والسكان ولجنة الإنقاذ الدولية.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اعلم أن صحتك النفسية لا تقدر بثمن، لذا اجعلها من أولوياتك في الحياة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
5: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
6: يلا يا احبابي على طول نتجمع في احلى مول.
5: 90 مول،

0: ورفاهية العائلة.
1: تسعة وتسعون فاصلة

تعشقها تعشقها 99.9.

0: 99.9 اسمعها تعشقها
1: انا عبد الرحمن، استخدم تطبيق بنكي لايت من بنك اليمن والكويت. اشتري وبيع واحول ذهب، اسدد كل فواتيري، اصارف بين حساباتي، واسحب من الصراف الالي بدون بطاقة. كل هذا في تطبيق واحد من مكاني. فعلا تطبيق بنكي لايت 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.

السلام عليكم، انا حمود الخضر. اذا عجبكم الفيديو تعرفون شو تسوون، سبسكرايب لايك شير، وتشرف تواصلكم على مواقع التواصل الاجتماعي.

الساعة الآن 8:00 في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. اختيار ألواح ذات كفاءة عالية يعني إنتاجاً أكبر في المساحات الصغيرة. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، حلول بثقة.

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: اسمعها تعشقها.

0: عشرة عمر
1: بكل ثقة. باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
3: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
4: أنا فيروز، لي 5 سنين أدور على استثمار آمن، فقلت أجرب استثمار الذهب. سمعت عن منصة ذهب من بنك اليمن والكويت اللي تساعدك تشتري وتبيع الذهب من مكانك. حملت تطبيق بنكي لايت وفتحت حسابي من مكاني عبر تطبيق أنا، وبدأت أشتري وأبيع الذهب واستثمرت فلوسي بذكاء وضغطة زر. فعلا منصة ذهب 364 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
6: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنمار الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: تعشقها. في كل صباح أحب أن أبدأ يومي مع كوب من الشاي،
1: مع كوب من البن،
0: وعندما أجتمع مع أصدقائي لا بد من تقديم كوب من الشاي،
1: كوب من البن.
0: وفي أوقات التركيز في العمل أو الدراسة ليس هنالك ما يساعدني أفضل من الشاي،
1: أفضل من البن.
0: ولأن الشاي جزء أساسي من يومي فلا بد أن أحرص على انتقاء أجود أنواع الشاي،
1: أجود أنواع البن،
0: وليس هنالك أفضل من
1: بن الكابوس.
0: شاي الكابوس،
1: بن الكابوس،
0: شاي الكابوس،
1: بن الكابوس،
0: شاي الكابوس،
1: بن الكابوس،
0: شاي
1: بن
0: شاي
1: بن
0: شاي الكابوس،
1: بن الكابوس،
0: شاي الكابوس،
1: بن الكابوس،
0: شاي الكابوس.
2: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
3: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
2: الدراسات الإسلامية،
3: الشريعة والقانون،
2: إدارة الأعمال،
3: المحاسبة،
2: الإدارة الصحية،
3: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: تقنية المعلومات IT،
3: نظم معلومات،
2: علوم الحاسوب.
3: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان أو للتواصل عبر الأرقام التالية:
2: 022-52-966 أو
3: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
2: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
4: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
5: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
8: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء
7: يا بابا؟
9: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هاكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
8: اسمعيني يا بنتي، أول شيء أنا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا. خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقفه عند حده.
7: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
8: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. أنت ما غلطتي، الغلط عليه. أنا بجنبك ولا يمكن أسمح لأحد أن يأذيش.
10: الابتزاز الإلكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
11: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
12: المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، لا يوجد أي شخص ليس لديه مشكلة نفسية، فقط يجب عليك أن تعلم أن المرض النفسي قابل للعلاج والشفاء بإذن الله كأي مرض آخر. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري، العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
13: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
14: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
15: تسعة وتسعون فاصلة تسعة
16: يا جو بيتس. أوه ليخة.
17: اسمعها

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: الساعة الآن 9:00 في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. التضليل البسيط قد يقلل إنتاج الطاقة بنسبة كبيرة. احرص على موقع مناسب. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، طاقة لا تنقطع.
2: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
3: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
4: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
5: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
6: زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
7: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
6: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
7: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
6: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
7: والحل الذكي لليوم وبكرة.
8: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
9: مواطن أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عند الشعور بأي علامة تشير إلى الإصابة بمرض نفسي يجب اللجوء للحصول على الدعم النفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
10: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.

0: شاي الكابوس عشرة عمر.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس.
5: شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس عشرة عمر.
9: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر، وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
10: اسمعيني يا بنتي، لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
11: أهلين أخي، كيف حالك؟
10: الحمد لله.
11: متى وصلت من السفر؟
10: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا، ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته، ويسبب مضاعفات خطيرة، ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها والأطفالها، يحرمها من التعليم، ويزيد من عزلة المرأة، ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
11: يا أخي هذه عادات نوس الفرق، ولا بيحصل حاجة
10: يا أخي. الزواج
11: لا لا لا

0: هي شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر ستر للبنت. والآن أنا نادم ما شد الندم.
2: التعليم أيضا ستر. أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
4: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تبدعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: صحتنا في تغذيتنا. في تغذيتنا. الرضاعة الطبيعية الخالصة تعني تناول الطفل لبن الأم فقط منذ الولادة وحتى إكماله الشهر السادس من عمره مع عدم إضافة أي أطعمة أو مشروبات أخرى بما في ذلك الماء. فلبن الأم يحتوي على الكمية الكافية من الماء والمكونات الغذائية المناسبة.
6: والرضاعة الطبيعية الخالصة تحمي طفلك من الأمراض والإصابة بسوء التغذية.
7: مع تحيات وزارة الصحة العامة والسكان ولجنة الإنقاذ الدولية.
8: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.

0: 99.9.
1: شايل كابوس عشرة عمر،
2: شايل كابوس عشرة عمر،
3: شايل كابوس عشرة عمر،
4: شايل كابوس عشرة عمر،
5: شايل كابوس،
6: شايل كابوس،
7: شايل كابوس،
8: شايل كابوس،
9: شايل كابوس عشرة عمر. أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
10: ليش مش شايل كابوس؟
11: ها؟ لا، البن هو
10: بن، وليش مش شاي؟
11: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
10: وليش مش شاي الكابوس؟
11: يا صباح البن، شوف حلوة.
10: لا لا لا،
11: شوف شوف كيف
10: يا صباح الشاي.
11: لا تحاول،
10: حلوة
11: صباح البن أحلى.
10: شاي الكابوس،
11: بن الكابوس.
12: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول، جودة واحدة، من الأساس للتشطيب.
13: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
14: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
15: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
14: يا بابا،
16: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
15: اسمعيني يا بنتي، أول شيء أنا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا. خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقفه عند حدها.
14: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
15: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يأذيش.
17: الابتزاز الالكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
18: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
19: زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
20: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
19: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
20: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
19: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما. المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
20: والحل الذكي لليوم وبكرة.

0: اسمعها تعشقها.
1: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب. إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
4: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
3: الدراسات الإسلامية،
4: الشريعة والقانون،
3: إدارة الأعمال،
4: المحاسبة،
3: الإدارة الصحية،
4: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
3: تقنية المعلومات IT،
4: نظم معلومات،
3: علوم الحاسوب.
4: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان أو للتواصل عبر الأرقام التالية:
3: 022-52-966 أو
4: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
3: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
5: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
6: أنا رهف، طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب، ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
7: المواطن أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب علينا أن نزيل وصمة العار التي نشعر بها إذا كان لدينا أي مرض أو اضطراب نفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج، تبن، صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
8: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
9: شفتك بواجه القمر كل ما ظهر نورا، ورسمت لك يا
10: 99

0: شوقي وصل لبعد حدوده.
1: ما عرفتك زين حبك وين حسسني ولو مرة بوجوده.

0: مقهى وأنت مع الجريدة جالس، لا لست وحدك، نصف كأسك فارغ والشمس تملأ نصفها الثاني.
1: بتمنى كل لحظة بشوفك فيه نبني هالحلم وامسك يديك، ولما تبقي بخيالك

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها

مبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ

وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا, ولنصبرن على ما آذيتمونا, وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لن

إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل

مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم.

آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم

الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم

الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن

ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء.

ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم

أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسلا.

شيطان وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب.

خيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل

يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم

وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم

فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قال الطائفة

فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا

من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله

أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم

لله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله.

ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا.

عليهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن

فاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها

فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج

الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم

ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنين

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله

لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله

آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا

يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في

يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها

غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم

يَعْلَمُونَ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ

بها يستهزئون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما

الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم

ذاته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

تحييه الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا

رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم

الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون.

تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم

يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.

يعلمون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من

أرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون

آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى

وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا

يعلمون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستطيع

الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلقه

فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب

وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين.

إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أولم يهد لهم كم

يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب

إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم

جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم

إن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون

تالله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما

ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق

ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. وما أنتم بمعجزين في الأرض.

خير. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا قتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات

والعزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم

فاسقون. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة.

هارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به

العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا

وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر.

بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك

عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقولون

إن فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء

فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق

أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب.

والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آتينا

وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من

الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان

الأعمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط

القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأيام

الحديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوا

سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض

تضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونحن

إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر

أمن آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين

قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم

0: قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب.
1: بسم الله الرحمن

كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا

فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده ليُنذر يوم التلاق يومه.

النار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر

خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع

بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان

أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا

الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم

الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل

أتدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن

في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم

آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى.

ربك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس.

آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل

كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين

يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون.

فبئس مثوى المتكبرين. فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك

من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده.

فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون.

فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروا.

مين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم

فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم عليهم

وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم